0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، اليقظة الزمنية في سورة الكهف.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم ووهبكم من الخير أجزله ومن الفضل أكمله. تأتي الأيام الفاضلة لتذكر النفوس المؤمنة بقيمة الزمن وأهمية اغتنامه فيما يرفع هذه النفوس وينفعها، حيث يمثل الزمن رأس المال الحقيقي في حياة الإنسان. وفي القصص الحق بسورة الكهف يجد المتدبر كيف تتجلى معالم عناية القرآن بتوجيه الإنسان إلى حسن استثمار الزمن وإدراك أهميته. فالسورة الكريمة تعرض أمثلة متنوعة تلفت الانتباه إلى قيمة الزمن وتكشف آثاره في البناء الإيماني وفي صناعة الوعي. فحينما يمر المتدبر على قصة أصحاب الكهف تظهر له معاني حفظ الوقت في طاعة الله. فقد حافظ الفتية على هذه المرحلة الذهبية من حياتهم واغتنموا شبابهم واعتزلوا الفتنة وآووا إلى الكهف، فبارك الله في زمنهم.

0: وجعل نومهم الطويل آية للناس إلى يوم الدين، فلم يكن طول الزمن معيارا، بل بركته المرتبطة بالإخلاص والثبات. فما زالوا معلمين مرشدين للناس عبر تدبر ما جاء عنهم. وهنا يتعلم المتدبر أن الزمن إذا ما عمر بالإيمان تحول إلى أثر خالد بإذن الله. وحينما يمر المتدبر على قصة صاحب الجنتين يتجلى له الخطر العظيم للغفلة عن تقلبات الزمن وعدم اغتنام الزمن في شكر الله على نعمه، حيث اغتر ذلك الغافل بما أوتي من نعم وظن دوامها وما ظن أن تبيد أبدا، فكان الزمن شاهدا على زوالها. وفي نبأه رسالة تربي في النفس الوعي بسنة التغير، وأن ما بين أيدينا مؤقت قد يتغير أو يزول لأي سبب من الأسباب التي يقدرها الله تعالى، فيدفعنا ذلك إلى حسن العمل والاستعداد والنظر لما نقدمه للغد. وحينما يمر على قصة موسى مع العبد الصالح يبرز له من معاني اغتنام الزمن في طلب العلم والرشد، فقد شد ذلك النبي الكريم الرحال وبذل الجهد معلنا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هي صورة عملية لعزيمة لا تعرف التراخي وحرص على استثمار العمر في الازدياد من العلم طلبا للرشد ولو طال الطريق. فيتعلم المتدبر أن لحظات الزمن أثمن ما ينفق تحصيلا للهداية والمعارف والرشد. ثم تأتيه قصة ذي القرنين مؤكدة قيمة استثمار الزمن في العمل الصالح وخدمة الناس وعمارة مجتمعاتهم وصونها من الفساد والمفسدين، حيث وظف ما آتاه الله في تعمير الأرض ونشر العدل، فصار الزمن في يده وسيلة إصلاح وبناء. وما قبل هذا القصص وأثناءه وبعده في هذه السورة المباركة يجد المتدبر ما تغرسه في القلب من اليقظة الزمنية بما تدعو إليه من اغتنام اللحظات والحذر من تضييع الأوقات. حياة الروح والقلب رحاب الفوز بالقرب مزيل الهم والكرب، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي مراشده ما يمكن من بناء علاقة واعية مع الزمن لنجعل من لحظاته سلما للترقي.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. بعض الناس وهم في هذه الحياة قد يغرقون في هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، وهنالك من يحب العزلة وعدم الاختلاط بالناس، وهنالك من يتجه ذات اليمين وآخر يتجه ذات الشمال. ولكن الإسلام لا شك بأنه هو دين التوازن، ودين يحقق هذه المعادلة الكاملة التي يلبي فيها الإنسان جميع ما يتطلبه الجسد وما تتطلبه الروح، ونجد ذلك واضحا في فريضة الحج. نعم، فالحج هو عبادة وحياة. في الحج عبادة مستمرة فيها ذكر لله عز وجل، بدايتها بالتلبية وهي من أرقى الذكر، ويستمر الحاج في تلبيته تلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، فهو يلبي ويرتفع صوته بهذه التلبية لا يكاد يفتر عن ذلك. وعندما يصل إلى البيت الحرام فهو يطوف ولسانه كذلك لا يتوقف عن الذكر، ثم بعد ذلك ما يعقب ذلك من صلاة وسعي، ثم ما يكون من توجهه إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج من ذهابه إلى منى وإكثاره من التلبية، ثم بعد ذلك إلى عرفات والتي هي الركن الأعظم من الحج والتي تتوجه فيها النفوس بالدعاء والذكر، ثم بعد ذلك انصرافه إلى مزدلفة ذاكرا ملبيا شاكرا لله عز وجل، ثم ما يعقب ذلك من أيام التشريق وهي أيام ذكر. فإذا في كل ذلك سد لحاجة الروح من القرب من الله عز وجل. ومع ذلك في الجهة المقابلة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة لم يغفل جانب الجسد. نجد في هذه العبادة الأكل والشرب والنوم وما يحتاجه هذا الجسد من ضروريات الحياة إلا ما منع منه من المباشرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك أنه كان مفطرا في يوم عرفة. لماذا؟ تلبى حاجات الجسد، فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى فإن ذلك إنما يكون بأجساد صحيحة تتحلى بالعافية حتى يقع بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام لا يمنع

0: الدنيا، وإنما ينظمها ويهذبها. ولذلك الإسلام لا يقبل بما يسمى بالرهبانية، ويشتغل بأمر واحد ويهمل جوانب الجسد، ويهمل أن يذوب الإنسان في الجماعة. وعندما جاء النفر الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما ذكروا من تنطعهم وغلوهم وتشددهم، بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإسلام، فقال لهم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأقعد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التوازن هو الطريق الصحيح، والدنيا تبقى أنها وسيلة لا غاية. فنحن عندما نؤدي هذه الفريضة نتذكر بأن الدنيا هي أمر مؤقت، بل هي زائلة، وأن الآخرة هي بإصبع عينيه، هو ما يكون عليه حاله في الدار الآخرة. أحد رجال الأعمال يقول: كنت أعيش للدنيا فقط، وكان همي جمع المال، وعندما من الله علي بالذهاب إلى الحج أدركت أنني في ضياع وأن عمري يذهب سدى. فنظر إلى تلك المعاني التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة: علينا أن نعمل لما يكون لنا أجرا ومنفعة وخيرا في الآخرة، وأن نسعى إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نهمل متطلبات الجسد. فهذه ينبغي أيضا أن تعطى ما تحتاجه هذه النفس من حقوق، حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقوم بواجباته التي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا التوازن المنضبط الدقيق هو النجاح الحقيقي. فلذلك الحج يقول لنا: خذ من الدنيا ما يعينك على الآخرة، ولا تشتغل بالدنيا عن الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم قريبا بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
5: لا

0: أنت يا أحمد وأنت كذلك يا داود أننا مستمرون مع الآية التي تحمل الرقم 111 من آيات سورة البقرة المباركة.
1: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
0: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل

0: نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: صدق
0: صدق الله
1: الله العظيم.
0: في الحلقتين السابقتين بينا مناسبة الآية لما قبلها وإعرابها أو إعراب جزء منها وأحكام التجويد، كما وقفنا على بعض المعاني في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل أعربنا تلك أمانيهم؟
1: لا، لم نعربها يا أستاذنا.
0: إذن ما رأيكما أن نتطرق إلى إعراب هذه الجملة؟
2: لا بأس يا أستاذنا.
1: حسن جدا.
0: إذن قوله تعالى تلك، تي هذه اسم إشارة.
2: اسم إشارة؟
1: التاء لوحدها؟
0: نعم، التاء وحدها تي اسم إشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب، لأن ذا نفس الشيء تقول فيه ذلك. تلك تي للمؤنث، ذا للمذكر. تلك أمانيهم، واسم الإشارة هنا
2: مبني على السكون يا أستاذنا في محل رفع مبتدأ.
0: جميل، في محل رفع مبتدأ، وأين الخبر؟
1: أماني.
0: جميل، أماني مضاف
1: والهاء مضاف إليه
0: والميم علامة للجمع. تلك أمانيهم، هذه الجملة بيّنت أن ما افتروه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كذب باطل ومجرد أمان.
1: أستاذنا.
0: نعم.
1: لدي سؤال آخر.
0: في أي جملة؟
1: في قوله تعالى إلا من كان هودا أو نصارى.
0: هات سؤالك عما لديك في هذه الجملة التي تجاوزنا إعرابها إلى إعراب تلك أمانيهم.
1: أتساءل يا أستاذنا حول هاتين المفردتين هودا أو نصارى، ما المعني بالهود والنصارى؟ وأتساءل بالتحديد في هذه المفردة هودا، ما هو تصريفها؟
0: جميل، هودا جمع هائد.
2: جمع هائد؟
0: نعم، وله نظائر في اللغة.
1: فما هي؟
0: عود جمع عائد، والعائد الناقة أو الغنمة التي تنتج. عوذا كما قال الشاعر عوذا تزجي بينها أطفالها، فالعوذ جمع عائد، كذلك البزل جمع بازل، وهو جمع قليل، فاعل يجمع على فعل نادر، ومنه هائد وهود، عائد وعوذ، وبازل وبزل، وهكذا ألفاظ يسيرة جاءت على هذه الشاكلة. هودا تعني هائد، والهائد إما أن يكون مأخوذا من قوله تعالى إنا هدنا إليك وهم الذين رجعوا عن عبادة العجل، وإما أن يكون مأخوذا مخففا من يهود، وأصل يهود يهوذا.
2: يهوذا؟
0: نعم، عرب ويهوذا أحد أولاد يعقوب عليه السلام، ثم عرب فقيل يهودا تخفيفا لأن الدال أخف من الذال، قالوا هودا. إذن هودا جمع هائد، أو هودا جمع يهودي نسبة إلى يهوذا وهو مخفف، ويهودا مخفف يهوذا.
2: وماذا يا أستاذنا عن النصارى في التصريف؟
0: النصارى جمع نصراني نسبة إلى ناصرة أو إلى نصرانة، قرية معروفة قرب البيت المقدس.
2: أستاذنا.
0: نعم.
2: ما العلاقة بين اليهود والنصارى حتى خصصوا أنفسهم بدخول الجنة؟
0: العلاقة هنا بينهم واضحة، فهم ضد الإسلام مجتمعون على معاداة المسلمين والإسلام. ثم ليس المقصود أن يقول أحدهم أن الجنة لليهود والنصارى، وإنما المقصود من ذلك التوزيع بأن يقول النصارى ليست اليهود على شيء فلن يدخل الجنة، وأن يقول اليهود كذلك لن يدخل الجنة النصارى، فهي إظهار لمعاداة بعضهم لبعض بدليل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كما سنوضح ذلك عند وقوفنا حول هذه الآية.
1: فكل منهم يدعي الجنة لنفسه.
0: نعم، كل من الفريقين يدعي الجنة لنفسه، أي له ولمن يتبع ملته.

0: ولكن يا أستاذنا، هل رجعوا عن قولهم هذا عندما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أم ضلوا على هذا الاعتقاد؟
1: ظل على هذا الاعتقاد من بقي على كفره بملة الإسلام، والذين أسلموا منهم طبعا رجعوا عن اعتقادهم كله، سواء ما يتصل بهذا المعتقد أم بغيره. فعلى أي حال رجع المسلمون منهم عن تلك المعتقدات، أما من لم يسلم منهم فهي عقيدته وتلك ملته هو باق عليها.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى تلك أمانيهم؟
1: المراد بتلك قولتهم التي قالوها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أي هذه القولة التي قالوها ما هي إلا أماني، ليس لها برهان وليس عليها دليل، فما هي إلا أمان كاذبة.
0: وما أصل الأماني يا أستاذنا؟
1: الأماني جمع أمنية.
0: جمع أمنية؟
1: نعم، وأصل أمنية أمنوية.
0: أمنوية.
1: أمنوية على وزن أفعولة.
2: أمنوية؟
1: على وزن أضحوكة وأكذوبة، لكن لما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فأدغمت في الياء، ثم بعد ذلك كسرت النون فقيل أمنية، والجمع أماني بالتثقيل، ويمكن أن يخفف فيقال أمان فتعرب إعراب المنقوص.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فسندركه غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة عهد الحاج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمقيمي الصلاة، بعد أن تحدث الله تعالى عن صفتين من صفات المخبتين، وهما وجل القلوب عند ذكره والصبر على ما يصيب الإنسان، انتقل إلى عبادة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقال سبحانه: والمقيمي الصلاة، ليدل على الصلة الوثيقة بين العبد وربه. فالصلاة هي حياة المؤمن، وهي صلته الدائمة بربه وعنوان إيمانه واستقامته. وفي الحج تظهر عناية الحاج بالصلاة بصورة واضحة، فيحرص على أدائها في وقتها وفي جماعة وفي أطهر البقاع، وربما لا تفوته تكبيرة الإحرام، فتراه يقطع الطواف أو السعي إذا سمع النداء، ويسرع إلى الصفوف شوقا للصلاة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المشاعر المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الأحبة الكرام، الصلاة ليست شعيرة وقتية ترتبط بالحج أو برمضان أو بمكان معين، بل هي عهد دائم بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. بل ينبغي للحاج وهو في تلك العراس الطاهرة أن يكثر من الطاعات والنوافل، فهي فرصة عظيمة للاستزادة من الأجور والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أيها المستمعون المستمعات، إن من أعظم ثمار الحج أن يعود الإنسان محافظا على صلاته، قائما بها حق القيام، حاضر القلب فيها، يجد فيها راحته ويأنس بها كما كان يأنس بها في رحلته الإيمانية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها موطن السكينة ومصدر الطمأنينة، وكيف لا تكون كذلك وهي الصلة المباشرة بين العبد وبين ربه. وفي الحج يتعلم الحاج معنى الانضباط في الصلاة، فلكل صلاة وقتها ولكل موقف نداء، فيعتاد القلب تعظيم هذه الشعيرة، ويشعر أن الصلاة كلها ينبغي أن تبنى حول الصلاة، لا أن تؤخر الصلاة لأجل مشاغل الحياة. فإن رجع الحاج من حجه ثم فرط في صلاته أو تكاسل عنها، فقد خسر أعظم ما تربى عليه في هذه الرحلة المباركة. أخي الحاج، اجعل صلاتك في الحج وبعده أفضل من قبله، وكن من أهل المساجد، وداوم على الجماعة، واستحضر أنك كنت تصلي في الحرم وتقف بخشوع بين يدي الله، فلا يليق بك بعد ذلك أن تتكاسل عن صلاة أو تؤخرها عن وقتها. واجعل من كل أذان تذكرة بتلك الأيام المباركة، ومن كل سجدة عهدا جديدا مع الله، فإن الصلاة هي الحبل الذي يربط القلب بربه، فإذا انقطع ضاع الإنسان وتاه. فيا رب اجعلنا من المقيمين الصلاة، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الذين لا يقطعون عهدهم معك، واجعل الصلاة قرة أعيننا وصلاح قلوبنا، وثبتنا على طاعتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، وقد أسلمنا الحديث بفضل الله تعالى في درسنا السابق إلى الجانب التنفيذي الذي اعتمده الإسلام لأجل تصحيح النظرة إلى طبقة العبيد، إلى طبقة المملوكين. وقلنا إن الإسلام اعتمد 4 برامج، وبيناها بفضل الله تعالى بشكل مختصر وسريع. اليوم في هذا اللقاء أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، سنأتي إلى الجانب التنفيذي من هذا البرنامج الذي اعتمده كتاب الله تعالى وبينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج التنفيذي العملي، بعد أن صحح النظرة، رمى أولا إلى أن يجفف منابع الرق. ذكرنا من قبل في لقاء سابق أيها الإخوة أن هناك منابع للرق، أن هناك أسبابا تزداد بها طبقة الرقيق، تزداد بها أعدادهم. فالإسلام قبل أن يعالج الطبقة الموجودة، من المنطق أن يعالج أسبابها.

جعلت فيه شريعة الإسلام شريعة الرق لا تزيد، وإنما هي ماضية نحو القلة، ماضية نحو التلاشي. هذا البرنامج أو رمى وسعى إلى أن يسد كل المنافذ التي تأتي بالرقيق والتي تزيد عددهم، فجففها وجفف منابعها. هذا التجفيف جعل طبقة الرقيق في المجتمع المسلم لا تزداد، وهذا هو الأصل إن أعملت هذه الأدلة الشرعية. من ذلك أولا أننا قلنا إن طبقة الرقيق في المجتمعات الجاهلة، سواء كانت مجتمعات جاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم في العصور المتأخرة هذه التي تعلمون عنها، أنه كانت هنالك طبقة من الرقيق تزداد بآلاف الأشخاص، أن هنالك سفنا كانت تملأ بالرقيق الذين يختطفون. هذه الجريمة هي جريمة الاختطاف، وهي موجودة في كل المجتمعات، نحمد الله تعالى أن قضي عليها الآن، وإن ظهرت بصور أخرى لكننا نبين منهج الإسلام ومنهج كتاب الله تعالى فيها. كانت جريمة الخطف من أكبر الأسباب التي تزداد بها طبقة الرقيق ويزداد بها استعباد الناس. الإسلام حينما جاء إلى قضية الخطف وإلى قضية القرصنة هذه كان فيها شديدا، فالله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه العقوبة حينما ننظر إلى آحادها فإننا سنجدها أقسى عقوبة وردت بها شريعة الإسلام. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ومن السعي في الأرض بالفساد خطف الناس، هذا هو الحال. ما هو جزاؤهم؟ أن يقتلوا. ولننظر إلى العبارة القرآنية، لم يقل أن يقتلوا، قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهي التي تسمى عقوبة الحرابة. إذن الكتاب العزيز لم ينظر إلى هذه القضية كالنظر إلى غيرها، بقدر ما أنه جعل عقوبتها قاسية جدا، لأن الشريعة الإسلامية جاء في كتاب الله تعالى فيها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الذي يسرق العشر ريالات والعشرين ريالا جزاؤه أن تقطع يده، سواء كان رجلا امرأة، فكيف بمن يسرق بشرا مكرما هو الذي يتملك الأشياء؟ لا شك أن عقوبته أعظم، ولا شك أن القسوة في حقه أدعى. كيف تسرق بشرا؟ كيف تحول هذا الإنسان بعد أن كان إنسانا حرا يملك اختياره، يملك أن يعبر عن إرادته؟ لا يملك أحد من البشر أن يستطيل عليه بأمر ولا بغيره، وأنت تجعله بعد ذلك إلى شيء كالأشياء، تحوله ليكون مثل الحيوان الذي يملك، يعطى بما يراد له، يؤمر بما يراد له، يتحرك ويأتي بما يراد له، يباع ويشترى كسائر الأشياء. وربنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، أليست عقوبة هؤلاء أغلظ وأشنع وأشد؟ ليست هنالك عقوبة أشد من هذه العقوبة. ومن هنا نقول إن هذه العقوبة عظيمة، وفوق عظمتها لعظم خطرها جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله تعالى ويقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الخصومة ليست بينك وبين فرد، الخصومة بينك وبين الله تعالى مالك كل شيء. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. إذن هذا عقوبته أن الله تعالى سيخاصمه يوم القيامة، ومن كما يقول الله: ومن كنت خصمه خصمته. نسأل الله تعالى أن يعافينا من هذا. هذه شريعة الإسلام، هذا هو كتاب الله تعالى، هذا هو هديه.

0: في الإصلاح، في إصلاح المجتمع، في الرقي بالناس ليكونوا كما أرادهم الله تعالى من حيث الكرامة. أيضا الميسر، قلنا إن بعض الناس يدخلون نحو العبيد والاستر العبودية والاسترقاق بالميسر بالقمار، ونحن نعلم من شريعة الإسلام أنها قد حرمت القمار، كما يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هنا سد بابان، الباب الأول الخطف، فيفترض في المجتمع المسلم الملتزم بأمر الله أن لا يزيد فيه العبيد بعد تحريمه في الإسلام. الأمر الثاني الميسر والمعاملات المحرمة، هذا أيضا. الأمر الثالث الدين، قلنا إن بعض العبيد يصبحون عبيدا بعد أن كانوا أحرارا لأنهم لزمتهم ديون ولم يجدوا لها وفاء، وكان من نظامهم حين ذاك أن المدين إن لم يستطع أن يفي بدينه دفع دينه من حريته، كأنه يصبح بعد ذلك أو يدفع حريته إلى الطرف الآخر فيملكه نفسه في مقابل أن يسقط الدين عنه. وما الذي يبقى لهذا الإنسان؟ يسترق إنسان لأجل مال لم يستطع أن يدفعه؟ هذا كله في الإسلام غير مقبول. ربنا سبحانه وتعالى بين عددا من الأحكام في حق هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يوفوا ديونهم، فإن الإسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن كان المدين معسرا يجب أن ينظره الآخر، أن ينظره، أن يؤخره، أن يؤجله، فنظرة إلى ميسرة أي إلى وقت يسر. فالإسلام لم يجعل من الأسباب مهما كان الحال أن الإنسان يسترق لأجل الوفاء بدينه، بل الواجب على المجتمع وعلى الدائن أن يطعمه إن لم يجد طعاما. وفوق ذلك فالإسلام أعطى هؤلاء الغارمين شيئا من الزكاة، فالصدقات جعلت للمصارف الثمانية ومنها والغارمين وفي سبيل الله. نعم هنالك المماطلون، نحن لا نتكلم عن المماطلين، ولو كان مماطلا فإن هذا لا يقتضي أن يستعبد، وإنما المماطل حقه أن يعاقب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحجر عليه إن كان مماطلا. إذن هذا كله بيان من الشرع أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لتعلموا أن الشرع قد سد كل المنافذ الموجودة التي يمكن أن ترجع على الناس بالسوء، والتي يمكن أن ترجع على الناس بأن يكونوا عبيدا. فهنا سد منافذ القرصنة والخطف، وسد منافذ الدين الذي يسترق به المدينون، وسد منفذ الميسر. بقي عند ذلك منفذان وهما القتال وإلحاق أبناء الإماء بآبائهم، وسنؤجل بإذن الله تعالى الحديث عن هذين وما هي نظرة كتاب الله تعالى إلى هذين في إلى لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الموضع أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: مستمعات عند الآية الثانية والسبعين من سورة النحل الواقعة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ووقفنا عند الجار والمجرور من أنفسكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور من أنفسكم يجوز أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال أزواجا، وبذلك كان صاحب الحال نكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة على خلاف الغالب لتقدم الحال على صاحبها، فلا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت الصفة كانت تلك الصفة المتقدمة من حيث المعنى كانت حالا، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من أنفسكم حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال كلمة أزواجا، وعلى ذلك يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسكم أو كائنة من أنفسكم، أو التقدير تكون من أنفسكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل جعل، جعلها من أنفسكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل جعل، ومن هنا للابتداء. أزواجا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، فيكون من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وقد تقدم أن المفعول به الأول أزواجا، أو تقدم أن المفعول به الثاني متقدم وهو الجار والمجرور لكم، والمفعول به الأول متأخر وهو أزواجا. ويجوز أن يكون جعل بمعنى خلق، وعلى هذا يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أزواجا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم، والمعنى خلق لكم أي لأجلكم، والعلاقة بين اللام والفعل جعل ظاهرة، ترشد إلى أنه يجوز أن يتعلق حرف الجر وهو اللام بالفعل جعل، وبذلك تعلق على وجه جاران بعامل واحد وهو الفعل جعل، والجاران هما اللام ومن، وجاز أن يتعلق بعامل واحد لأنهما اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والجملة الفعلية جعل لكم من أنفسكم أزواجا في محل رفع خبر المبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الاسمية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الابتدائية، أي على الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ، فإن بعضهم يسمي الجملة التي تقع خبرا للمبتدأ جملة ابتدائية. ولذلك استحب الإمام نور الدين السالمي في شرحه على منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل أن تسمى الجملة التي يبتدأ بها جملة استئنافية، حتى لا يكون هناك لبس على المبتدئ بين الجملة الاستئنافية والجملة التي تقع خبرا وتسمى ابتدائية، فإن الابتدائية تصدق على هذه وتصدق على هذه، والقرينة هي التي تعرف أن المقصود هذه من هذه. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهذه الجملة جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، ويجوز في جعل أن يكون بمعنى صيّر فيكون متعديا إلى مفعولين، ويجوز أن يكون بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. وفاعل الفعل جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. نعرب جعل ابتداء على أنها من أخوات ظن وأنها بمعنى صيّر، فتكون متعدية إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين لكم أو يكونون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون حذفه واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والمفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، فهو خبر أصلا أي هو خبر في الأصل، ولذلك تجري عليه الأحكام التي تجري على الأخبار. من أزواجكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أزواج اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن يجوز أن يكون معناه الابتداء في هذا الموضع، وقد تقدمت من في الجملة التي قبل هذه الجملة، وتجوز أن تكون من هناك أو يجوز أن تكون من هناك للتبعيض في قول الحق تبارك وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والجار والمجرور من أزواجكم يجوز أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال كلمة بنين وهي نكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. فالجار والمجرور من أزواجكم في محل نصب حال، ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بالفعل جعل، جعلهم من أزواجكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل جعل. بنين مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة من الملحقات بجميع المذكر السالم أو بجمع المذكر السالم. وعلى جعل جعل بمعنى خلق، يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد وهو بنين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل والمعنى خلق لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حفدة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون العطف من باب عطف الجملة على الجملة، بحيث يكون هناك فعل مقدر والتقدير وجعل لكم حفدة، وعلى هذا يكون المعنى جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة، وهذا يعتمد على تفسير هذه الكلمة وهي كلمة حفدة. والجملة جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة معطوفة على الجملة جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل رفع خبر، فهي في محل رفع، وعلى هذا تكون الجملة جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة جملة لها محل من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند معنى كلمة حفدة، لأن ذلك مما يظهر به الإعراب، وقد قيل إن الإعراب فرع عن تصور المعنى، ونقف عند معناها ونذكر فيها كلام الأئمة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. بعض الناس وهم في هذه الحياة قد يغرقون في هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، وهنالك من يحب العزلة وعدم الاختلاط بالناس، وهنالك من يتجه ذات اليمين وآخر يتجه ذات الشمال. ولكن الإسلام لا شك بأنه هو دين التوازن، ودين يحقق هذه المعادلة الكاملة التي يلبي فيها الإنسان جميع ما يتطلبه الجسد وما تتطلبه الروح. ونجد ذلك واضحا في فريضة الحج. نعم، فالحج هو عبادة وحياة. في الحج عبادة مستمرة فيها ذكر لله عز وجل، بدايتها بالتلبية وهي من أرقى الذكر، ويستمر الحاج في تلبيته تلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فهو يلبي ويرتفع صوته بهذه التلبية، لا يكاد يفتر عن ذلك، وعندما يصل إلى البيت الحرام فهو يطوف ولسانه كذلك لا يتوقف عن الذكر، ثم بعد ذلك ما يعقب ذلك من صلاة وسعي، ثم ما يكون من توجهه إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج من ذهابه إلى منى وإكثاره من التلبية، ثم بعد ذلك إلى عرفات والتي هي الركن الأعظم من الحج والتي تتوجه فيها النفوس بالدعاء والذكر، ثم بعد ذلك انصرافه إلى مزدلفة ذاكرا ملبيا شاكرا لله عز وجل، ثم ما يعقب ذلك من أيام التشريق وهي أيام ذكر. فإذا في كل ذلك سد لحاجة الروح من القرب من الله عز وجل. ومع ذلك في الجهة المقابلة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة لم يغفل جانب الجسد، نجد في هذه العبادة الأكل والشرب والنوم وما يحتاجه هذا الجسد من ضروريات الحياة إلا ما منع منه من المباشرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك أنه كان مفطرا في يوم عرفة. لماذا؟ تلبى حاجات الجسد، فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى فإن ذلك إنما يكون بأجساد صحيحة تتحلى بالعافية حتى يقع بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام لا يمنع الدنيا وإنما ينظمها ويهذبها، ولذلك الإسلام لا يقبل بما يسمى بالرهبانية ويشتغل بأمر واحد ويهمل جوانب الجسد ويهمل أن يذوب الإنسان في الجماعة. وعندما جاء النفر الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما ذكروا من تنطعهم وغلوهم وتشددهم بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإسلام، فقال لهم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأقعد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التوازن هو الطريق الصحيح، والدنيا تبقى أنها وسيلة لا غاية، فنحن عندما نؤدي هذه الفريضة نتذكر بأن الدنيا هي أمر مؤقت بل هي زائلة، وأن الآخرة هي بإصبع عينيه هو ما يكون عليه حاله في الدار الآخرة. أحد رجال الأعمال يقول: كنت أعيش للدنيا فقط، وكان همي جمع المال، وعندما من الله علي بالذهاب إلى الحج أدركت أنني في ضياع وأن عمري يذهب سدى، فنظر إلى تلك المعاني التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. علينا أن نعمل لما يكون لنا أجرا ومنفعة وخيرا في الآخرة، وأن نسعى إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نهمل متطلبات الجسد، فهذه ينبغي أيضا أن تعطى ما تحتاجه هذه النفس من حقوق حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقوم بواجباته التي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا التوازن المنضبط الدقيق هو النجاح الحقيقي. فلذلك الحج يقول لنا: خذ من الدنيا ما يعينك على الآخرة ولا تشتغل بالدنيا عن الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم قريبا بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ.

الحادية عشرة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين ومنع التصعيد العسكري. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. رحبت سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي باولو رانجيل وزير خارجية جمهورية البرتغال، واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير مزيد من فرص الشراكة والتبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية وتأثير الأزمات الراهنة على حركة التجارة الدولية. وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لضمان حرية الملاحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات. أكد الرئيسان الأمريكي والصيني خلال لقائهما الثنائي الأخير في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين وسط أجواء وصفت بالإيجابية. وشهد اللقاء الأخير مباحثات تناولت الحرب التجارية والرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي، إضافة إلى ملف تايوان والتطورات في الشرق الأوسط والملف الإيراني. وأشارت التقارير إلى توافق أمريكي صيني على ضرورة منع التصعيد العسكري والحفاظ على أمن الملاحة، بينما شددت بكين على استمرار نهج الحوار وعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة في المنطقة. كما أسفر اللقاء عن تفاهمات أولية لفتح قنوات حوار اقتصادي جديد وبحث توسيع الاستثمار والتنسيق في ملفات الذكاء الاصطناعي والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش إلى نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب جيش الاحتلال. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح، تعهد بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها من دون أن يحدد موعدا لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في 4 مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة 855 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة في روسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وأسفر هجوم أوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد أن شنت روسيا غارات واسعة على كييف في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل. أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال استقالته من منصبه، داعيا إلى تنافس على القيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر بعد أيام من تزايد الدعوة.

الخيارات من مشرعي الحزب لستارمر للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، حيث أصبح ستريتينغ أول وزير بارز يكسر صمته ويعلن استقالته، وفجرت النتائج الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا بعد أقل من عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة. أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في مقترح الولايات المتحدة منحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطات النفط وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا. وتفاقمت أزمة الطاقة في كوبا في يناير الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة حصارا نفطيا على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9,600,000 نسمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية أم في هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ووفقا للمنظمة فإن إجمالي الحالات بلغ 11 حالة بينها 3 وفيات. وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%. ختام النشرة تذكير بالعناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان في بكين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي واحتواء الخلافات بين البلدين ومنع التصعيد العسكري. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. نفذ لكم نشرة الأخبار سيف بن سالم الجرداني، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كنا في الدرس السابق شرعنا في الحديث حول آية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد شرعنا في الحديث في صدر هذه الآية، فتكلمنا حول هذا الجزء وهو قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بل على ما يتبين لي أننا لم نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا نشرع الآن من هذه الجملة ونتحدث بحسب ما يمن الله تبارك وتعالى به علينا بقدر اتساع هذا الوقت المخصص لذلك. تقدم الكلام حول هذا الرجل الذي مر على هذه القرية، واختلاف أهل العلم فيه هل كان مسلما أو كان غير مسلم، أي هل كان ما صدر منه بسبب استعظامه أمر الله سبحانه وتعالى إن كان من فريق المؤمنين، أو بسبب استبعاده أن يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. وذكرنا أن الراجح كونه من المسلمين، ذلك لأن الشواهد الكثيرة التي أوردنا جانبا منها تقتضي ذلك، وهي قرائن تكتنف هذه القصة من نفس هذه الآية الكريمة، فضلا عن كون هذا القول هو المروي عمن روي عنه الحديث في ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه قال به السواد الأعظم من التابعين. وفي هذا ما يؤيد الرأي الذي اخترناه، وهو أن الرجل كان من المسلمين. وبناء على ذلك الاختلاف يختلف في تحديد وجهته في هذا الكلام الذي يحكيه الله تبارك وتعالى عنه، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن هي من أدوات الاستفهام، ولكن هذا الاستفهام هل كان إنكارا أو أنه كان تعجبا؟ فبناء على قول من قال بأن الرجل كان من الكافرين لا ريب أن ذلك كان بمثابة الإنكار، فإنه ينبئ عن عجبه من كون الله تبارك وتعالى يحيي هذه القرية بعدما أصابها الذي أصابها بتفرق أهلها وخواء ديارها وعدم وجود من يقوم بأي شيء من إصلاحها وعمارتها. أما على القول الذي اخترناه فإن ذلك ليس من الإنكار في شيء، وإنما هو من باب استعظام أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير الطبري عن بعضهم أن ذلك ينبئ عن الشك، وأتبع ذلك ابن عطية بعدما حكى هذا الذي حكاه ابن جرير عن هذا البعض قوله ما معناه بأن هذا الشك لا يتصور أن يكون من بعث الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية من يعمرها، ولكن يتصور أن يصدر من الجاهل في الجانب الآخر وهو إحياء الموتى. ذلك لأن العلماء اختلفوا في المراد بالقرية كما سبق أن ذكرنا ذلك، هل المراد بالقرية نفس تلك المباني التي شيدت والتي كانت تجمع البيوت التي تسكن والمرافق التي فيها مصالح الناس السكان، أو أن المراد بالقرية نفس السكان كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟ ومن المعلوم أن إطلاق اسم القرية على سكان المكان المعمور إنما هو من باب المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا مع تعذر الحقيقة للقرينة القائمة التي تصف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وليس هنا ما يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي للقرية هو المباني التي تشاد من أجل سكون الناس واستقرارهم ومن أجل قضاء مصالحهم، سواء كانت هذه المصالح دينية كما هو الشأن في المساجد، أو كانت هذه المصالح دنيوية كما هو الشأن في الأسواق والمستشفيات وغيرها. فكل ذلك مما يدخل في مدلول القرية. ونحن عندما نمأن النظر فيما وصفت به هذه القرية بعدما حل بها الذي حل، يتبين لنا أن المراد بالقرية المباني المجتمعة التي تحتوي على ما ذكرناه، بدليل قول الله سبحانه وهي خاوية على عروشها. فإن هذا الخواء لا يكون في السكان، وإنما يكون في موضع سكونهم واستقرارهم. فتبين من خلال ذلك أن القرية إنما أريد بها المكان الذي كان معموراً بالبناء وكان معموراً للسكون والاستقرار، أي الذي كان آهلا بالناس المستقرين. والرجل الذي مر على هذه القرية وهي بتلك الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى قال ما قاله بعد أن شده الذي شده إلى النظر في وضع هذه القرية، على أنه قيل كما ذكرنا من قبل بأنه كان من أهلها الآهلين بها، وإنما أخرج منها على كره كما ذكر ذلك المفسرون الناقلون للآثار عن العلماء المتقدمين من أهل التفسير. ولئن كان ذلك صحيحا فلا ريب أن موقفه ذلك وهو يشاهد القرية وهي على ما عليه موقف يدعو إلى الاعتبار والاستعبار، وهو موقف يثير الشواجن ويثير أيضا المشاعر، مشاعر الوطنية إن كان الرجل من أهل نفس تلك القرية، فإن القرية كانت مسقط رأسه ومرتع طفولته ومسرح خياله، وهذا ما يشد الناس إلى الأماكن التي نشأوا فيها وترعرعوا بين جنباتها كما يقول الشاعر وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فلئن كانت تلك القرية هي ممرح فتوته فلا بد من أن تثير فيه هذه الشجون وتبعث في نفسه الذكريات ويقول مثل هذا الكلام، سواء قاله بلسانه بعد أن امتلأت به أحاسيسه أو أنه قاله في أعماق نفسه من غير أن يبوح به بلسانه. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى بمعنى كيف أو بمعنى متى، فالكلام ينبئ عن تلهفه على إحياء تلك القرية. ولا يبعد أن يكون يوحي بشيء من الاستبعاد وإن كان من أهل الإيمان، فإن الناس عندما يشاهدون المشاهد التي تثير في نفوسهم الآلام كثيراً ما يشارفون اليأس مما يتوقون إليه مع معرفتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كيف والله سبحانه يقول عن صفوته من خلقه وهم رسله المصطفون الأبرار: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد جاء في كلام المؤمنين من النبيين وغيرهم ما يشبه هذا الذي جاء هنا على طريق الاستبعاد، من ذلك قول زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام، وقالت مثل ذلك مريم عليه السلام، وفي كل ذلك استبعاد من كل منهما أن يكون له غلام مع حالته التي يصفها في حديثه الذي يأتي بهذا الاستبعاد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا الإحياء بعدما تبين لنا أن القرية المجمع السكني الذي يضم الناس ويجمع مساكنهم ومرافق مصالحهم هذا الإحياء إنما هو إحياء معنوي، فهو إحياء مجازي وليس كحياة الناس بنفخ الروح، وإنما هو بما يكون من العمارة ورجوع الناس واستقرارهم في ذلك المكان وقضاء مصالحهم فيه، فهذا هو الإحياء. كما أن الموت ليس هو مثل موت الإنسان أو الحيوان، وهو الموت الذي يكون بفقدان الروح، وإنما هو موت معنوي، وهو خلو تلك القرية من الناس الساكنين الآهلين، وعدم وجود حياة بشرية مستقرة في جنباتها. فهذا الذي استبعده هذا الرجل، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يريه من آياته ما هو أعظم من ذلك كله. ولئن كان كما قال من قال لم يكن على ملة الإسلام وإنما كان على ملة الكفر، فذلك من أجل إقامة الحجة عليه. ولئن كان كما هو الراجح كان على ملة الإسلام، وكان ما قاله إنما هو مجرد استعظام للأمر واستبعاد لعود الحياة إلى هذه القرية، فإن

هذا الذي حصل له إنما كان من أجل ترسيخ الإيمان الإيمان في قرارة نفسه حتى لا يرتاب عندما يتبين آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فأماته الله 100 عام. تحدث المفسرون في تعلق 100 بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة. فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه 100 عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله 100 عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتاً 100 عام. ومنهم من قدر محذوفاً وألبسه 100 عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم. ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاما ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شابا نام لمدة 1 شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة
ولكن أطول هذه الفترات 4 أشهر ونصف، وأنهم يستبعدون مثل هذا الأمر، وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفا عندهم. وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة، قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرجا خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض. ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمة والأبرص. ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجله أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سببا لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب. فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد، على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه
من هذه الأرض التي من هذه الأرض بعد استقراره عليه.

كما تبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت

0: فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال قال له نبي من الأنبياء، قال له ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت. ومنهم من قال بأنه سمع هاتفاً يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القوم إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان محطات لتدارك ما بقي من الأعمار والتزود من العمل الصالح ليوم القرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السعيد من تمسك بحبله وعمل بشرعه، والشقي من حاد عن السداد وأهمل الاستعداد ليوم المعاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن في التقوى الفلاح، واسمعوا وصية ربكم ففي سماعها والعمل بها غاية النجاح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فتحقيق عبادة الله عز وجل والاشتغال بالعمل الصالح هو الغاية التي يسعى لأجلها المسلم، آملاً من ورائها أن يرد مورد المتقين وينال بها رضا رب العالمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من فضل الله على الناس أن جعل لهم مواسم تفرح فيها قلوبهم وتزكو فيها نفوسهم، فتجد مسارعة في الخيرات ومسابقة في عمل الصالحات، فيتنبه الغافل وينشط المتثاقل، ويتذكر المؤمن تذكر من تنفعه الذكرى. يقول الحق تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إخوة الإيمان، إن من أعظم تلك المواسم وأعلاها مقاماً عند الله هذه الأيام المباركة التي تستقبلونها، عشر ذي الحجة. وما أدراك ما عشر ذي الحجة؟ فلياليها أقسم الله بها فقال: وليال عشر. وأيام هذه العشر هي الأيام المعلومات التي تكون النفوس فيها أقرب إلى الله، وتصير الأرواح أكثر تعلقاً بالله، كيف لا، والقلوب تزداد هدىً وإيماناً. ولكأن الإنسان يرى رأي العين ما أخبر به المولى عن المهتدين بقوله: والذين اهتدوا زادهم هدىً وآتاهم تقواهم. ويشعر بما وصف الله به المؤمنين في قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فينطلق المؤمن في ميادين الخيرات، فلا يترك باب خير إلا فعله، ولا يفوت على نفسه معروفا إلا أخذ بحظه منه. فمن تطهير للقلب وتوبة نصوح إلى صلاة وصيام وإعانة محتاج وتيسير على معسر وتفريج كربة وقول حسن للناس، قدوته في ذلك الأنبياء والمرسلون الموصوفون بقول الله جل جلاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عباد الله، إن الذكر في هذه الأيام المعلومات ثمرة عد الإنسان نعم الله عليه. لذلك كان من الواجب على الإنسان أن يجلس مع نفسه
ويذكرها بنعم الله عليها، ليذكر اسم الله على تلك النعم. وإن هذا الموسم من ميادين الطاعة التي يتقرب فيها الإنسان بهذه العبادة الشريفة التي كاد كثير من الناس ينساها، فقد جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليكون بعد الذكر الشكر شكر بإعطاء النفس حظها من تلك الطيبات من الرزق، وذلك نصف الشكر، والنصف الآخر يتحقق بتحسس حاجة المحتاج وعون الأخ لأخيه. يقول الله جل جلاله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهل عاقبة الشكر إلا الزيادة؟ وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتتحقق عبادة الله تعالى وشكره بكل عمل صالح يبتغي به فاعله وجه الله عز وجل. فأحسن يا عبد الله قصدك القلبي، وراع نيتك حال توجهك إلى العمل، فابتغي به وجه الله حتى تنال من الله تعالى بركة في أعمالك وقبولا عنده فيما تأتيه وفيما تذره. يقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاتقوا الله عباد الله، وتضرعوا إلى الله بالدعاء في هذه الأيام، فإنها من أوقات الإجابة، وبادروا إلى انتهاز هذه الفرص الثمينة، فإنما هي أيام قلائل، والأعمال والأجور فيها جلائل، فعمروها بالذكر والصلاة والتهليل والتكبير، واقضوها في الطاعة وصلة الأرحام وإطعام الطعام وبر الوالدين وأعمال الخير، كل حسب وسعه وطاقته في وقته وبدنه وماله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله رب العالمين، من آمن به وعمل صالحاً أمن العثار ونجا من الأخطار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. عباد الله، ما أعظم ثواب الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا، فإن ثوابه عز وجل على العمل الصالح منه ما هو معجل ومنه ما هو مدخر مؤجل. فمن ثوابه تعالى المعجل دوام النعمة واستمرارها، وحفظ العبد في سمعه وبصره وسائر جوارحه، وفي حياة طيبة يحياها. يقول عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا لا يمنع وقوع المصائب والآفات، فقد يقدر الله تعالى المصائب تطهيرا وتمحيصا ورفعا للمقامات. وبشر الصابرين. ومن ثواب الله تعالى على العمل الصالح ما يمتد ليشمل ذرية الإنسان من بعده، كما حكى عز وجل في سورة الكهف: حفظه لمال يتيمين كان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأما ثواب الله تعالى المدخر في الآخرة فلا يدخل تحت حسبان، فإن الله إذا أعطى أدهش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فاتقوا الله عباد الله، ومهدوا لدار الثواب بالأعمال الصالحة التي تقدموها خالصة لوجه الله الكريم، وثقوا بموعوده، فإن الله شاكر عليم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلاً منا لساناً صادقاً ذاكراً، وقلباً خاشعاً منيباً، وعملاً صالحاً زاكياً، وإيماناً ثابتاً راسخاً، ورزقاً حلالاً طيباً واسعاً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها،
اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي أمامكم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. بعض الناس وهم في هذه الحياة قد يغرقون في هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، وهنالك من يحب العزلة وعدم الاختلاط بالناس، وهنالك من يتجه ذات اليمين وآخر يتجه ذات الشمال. ولكن الإسلام لا شك بأنه هو دين التوازن، ودين يحقق هذه المعادلة الكاملة التي يلبي فيها الإنسان جميع ما يتطلبه الجسد وما تتطلبه الروح، ونجد ذلك واضحا في فريضة الحج. نعم، فالحج هو عبادة وحياة. في الحج عبادة مستمرة فيها ذكر لله عز وجل، بدايتها بالتلبية وهي من أرقى الذكر، ويستمر الحاج في تلبيته تلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، فهو يلبي ويرتفع صوته بهذه التلبية لا يكاد يفتر عن ذلك. وعندما يصل إلى البيت الحرام فهو يطوف ولسانه كذلك لا يتوقف عن الذكر، ثم بعد ذلك ما يعقب ذلك من صلاة وسعي، ثم ما يكون من توجهه إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج من ذهابه إلى منى وإكثاره من التلبية، ثم بعد ذلك إلى عرفات والتي هي الركن الأعظم من الحج، والتي تتوجه

0: فيها النفوس بالدعاء والذكر، ثم بعد ذلك انصرافه إلى مزدلفة ذاكرا ملبيا شاكرا لله عز وجل، ثم ما يعقب ذلك من أيام التشريق وهي أيام ذكر. فإذا في كل ذلك سد لحاجة الروح من القرب من الله عز وجل. ومع ذلك في الجهة المقابلة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة لم يغفل جانب الجسد. نجد في هذه العبادة الأكل والشرب والنوم وما يحتاجه هذا الجسد من ضروريات الحياة إلا ما منع منه من المباشرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك أنه كان مفطرا في يوم عرفة. لماذا؟ تلبى حاجات الجسد، فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى فإن ذلك إنما يكون بأجساد صحيحة تتحلى بالعافية حتى يقع بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام لا يمنع الدنيا وإنما ينظمها ويهذبها، ولذلك الإسلام لا يقبل بما يسمى بالرهبانية ويشتغل بأمر واحد ويهمل جوانب الجسد ويهمل أن يذوب الإنسان في الجماعة. وعندما جاء النفر الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما ذكروا من تنطعهم وغلوهم وتشددهم بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإسلام، فقال لهم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأقعد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التوازن هو الطريق الصحيح، والدنيا تبقى أنها وسيلة لا غاية. فنحن عندما نؤدي هذه الفريضة نتذكر بأن الدنيا هي أمر مؤقت، بل هي زائلة، وأن الآخرة هي بإصبع عينيه، هو ما يكون عليه حاله في الدار الآخرة. أحد رجال الأعمال يقول: كنت أعيش للدنيا فقط، وكان همي جمع المال، وعندما من الله علي بالذهاب إلى الحج أدركت أنني في ضياع وأن عمري يذهب سدى. فنظر إلى تلك المعاني التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة: علينا أن نعمل لما يكون لنا أجرا ومنفعة وخيرا في الآخرة، وأن نسعى إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نهمل متطلبات الجسد. فهذه ينبغي أيضا أن تعطى ما تحتاجه هذه النفس من حقوق حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقوم بواجباته التي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا التوازن المنضبط الدقيق هو النجاح الحقيقي. فلذلك الحج يقول لنا: خذ من الدنيا ما يعينك على الآخرة، ولا تشتغل بالدنيا عن الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك على أمل أن نلقاكم قريبا بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

هم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

مسكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

فرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.

تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل

تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

وَلَوْ تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا

ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،

كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

لطولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً.

مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى

فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما

والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.

لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.

0: زهوقا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أبالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. كان الدروس الماضية حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، ذكرنا ما تيسر منها، شرعنا في أي شيء في الركن الأول من أركان الحج والعمرة، وهو إيش؟ وهو الإحرام. نعم. طيب، بعض الأسئلة في الدروس الماضية. التكرار مسخرة للأفكار. طيب، هناك ينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء في سفره، لأن دعوة المسافر من الدعوات التي لا ترد، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: من منكم يذكر حديثا في هذا الموضوع؟
3: نعم،
1: تفضل.
3: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

0: أحسن، شكرا. من رواه؟
1: رواه أبو داود.
0: أحسن، شكرا. طيب، هناك ذكرنا يعني بعض الأدعية التي ينبغي للمسافر أن يأتي بها، منها عند ركوبه الراحلة، ومنها عندما يصعد شرفا وينزل، ومنها إذا أدركه الليل، ومنها إذا رأى قرية يريد نزولها، ومنها إذا رأى قوما يخافهم. نعم، هل منكم يذكر بعض تلك الأحاديث التي تدل على هذا؟ من منكم يذكر؟
2: نعم،
0: تفضل.
2: عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد.
0: من ذكر إذا صعد شرفا يوم بالتكبير، وإذا نزل ينبغي له التسبيح؟ سيتحفظون حديثا في هذا؟
3: نعم،
0: تفضل.
3: عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: نعم،
3: رواه البخاري.
0: أحسن، شكرا. طيب، كيف إذا رأى قرية يريد نزولها كيف يقول؟ هل أحد منكم يحفظ في ذلك حديثا؟
4: نعم. نعم،
0: تفضل.
4: عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل.
0: الأراضين
4: السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين.
0: وما ذرين.
4: فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها
0: وخير أهلها
4: ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي.
0: أحسنت، شكرا. إذا خاف قوما كيف يقول؟ هل هناك حديث؟ نعم، من يذكر؟ فضل.
1: عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طيب، رواه الطبراني.
0: بارك الله فيكم. طيب، نحن في الدرس الماضي شرعنا في الإحرام، وذكرنا بعض المسائل التتعلق بالإحرام. ما هو الإحرام؟ زين، ومن أين يكون الإحرام؟ ومتى يكون الإحرام بالحج؟ صفة الإحرام هكذا. طيب، كم مسألة ذكرنا في الإحرام؟ أربع مسائل، ما أربع؟ طيب، هلأ من منكم يعرف الإحرام؟ ما هو الإحرام؟
5: نعم شيخ،
0: تفضل.
5: نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية.
0: قارنة؟
5: للتجرد والتلبية.
0: نية الدخول
5: في أحد النسكين
0: الحج والعمرة.
5: نعم.
0: المقارنة
5: للتجرد والتلبية.
0: نعم. إيش معنى التجرد؟
5: التجرد من اللباس.
0: من اللباس. معتاد. طيب، والتلبية معروفة. عرفتم التلبية؟
5: نعم.
0: طيب، زين، من أين يكون الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ من قصد حجا أو عمرة، من أين يكون الإحرام؟
5: من الميقات.
0: من يجيب؟
5: نعم.
0: نعم،
5: من الميقات.
0: من الميقات. أي ميقات هذا؟ ميقات واحد ولا هناك مواقيت متعددة؟
5: هناك مواقيت متعددة.
0: نعم. عن أبي سعيد الخدري قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من أين؟ من ذي الحليف، وأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة.
5: نعم.
0: يلملم.
5: وأهل العراق
0: ذات عرق. أحسن، شكرا. كم مواقيت؟
5: خمسة.
0: وأنت ساكن بين الميقات ومكة، من أين تحرم؟
5: نعم.
0: من مكانه. من بيتك.
5: نعم.
0: ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي. طيب، المكي والمقيم بها من أين يحرم بالحج ومن أين يحرم بالعمرة؟
5: نعم،
0: تفضل.
5: يحرم بالحج من بيته.
0: من بيته،
5: من مكة.
0: ولا لازم من بيته؟
5: من مكة.
0: نعم.
5: ويحرم بالعمرة من الحلم.
0: مقصود أنه يحرم من الحرم، ما كذاك؟
5: نعم.
0: يحرم من مكة والمعتمر
5: والمعتمر يحرم من الحل.
0: من الحل لماذا؟
5: لأن المعتمر والحاج مأموران أن يجمع بين الحل والحرم.
0: والحرم أحسنت. كيف المحرم على كل حال؟ الحاج المحرم بالحج يعني ما يخرج إلى الحل لأي شيء، لأنه سيخرج إلى الحل بعد ذلك، ما كذا؟ سيخرج إلى الحل وسيجمع بين الحل والحرم، عندما يحرم بمكة سيخرج إلى عرفة ويكون قد جمع بين الحل والحرم، بخلاف المعتمر. المعتمر يخرج إلى الحل ثم بعد ذلك يرجع ويطوف ويسعى ويحل، ما كذاك؟ وإن يشهد عمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف ثم يسعى، فيجمعن الموضعين جمعا. ما المراد بالموضعين؟ والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزم. قوله جمعهما ضمير عليين، الحل والحرم في النسكين أي في الحج والعمرة. نعم. طيب، فالمعتمر جمع بين الحل والحرم حينما أحرم من الحل ودخل وقضى يعني بقية المناسك في الحرم، أليس كذلك؟ والحاج كيف يجمع بين الحل والحرم؟ يحرم في الحرم وبعد ذلك سيخرج إلى عرفات ويكون قد جمع بين الحل والحرم، ما كذلك؟ طيب، وهنا سؤال لم نطرحه سابقا، يعني إذا أحرم المعتمر من مكة، أحرم المعتمر من مكة لم يخرج إلى الحل، زين، وطاف وسعى وأحل من عمرته، السؤال واضح، هل عمرته صحيحة ولا غير صحيحة؟ واضح السؤال؟ المكي أو المقيم بمكة أحرم بالعمرة من الحرم لم يخرج إلى الحل، زين، وبعد ذلك طاف وسعى وأحل من عمرته، أكمل عمرته كلها في الحرم لم يخرج إلى الحل. هنا السؤال، هل عمرته صحيحة ولا غير صحيحة؟ مريم حاولوا، قولوا كل واحد يقول، قولوا الوقت يمضي، تفضل.
1: غير صحيحة.
0: غير صحيحة. نعم.
3: نعم.
0: نعم.
3: غير صحيحة.
0: غير صحيحة. نعم.
6: نعم.
0: نعم.
6: غير صحيح.
0: نعم. بارك الله فيكم. من بعض العلماء يقول عمرته غير صحيحة، ما كذا؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومامور بأن يخرج إلى الحل. عندما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها بأن يذهب بها إلى الحل للتنعيم، ما كذاك؟ القول الثاني عمرته صحيحة وعليه دم، وهذا القول هو الذي أعجب أبا سعيد الكودمي رحمة الله عليه. القول الثاني هو الذي عجب أبا سعيد. ما القول الذي عجب أبا سعيد؟
3: نعم،
0: نعم،
3: عمرته صحيحة
0: وعليه دم. طيب، السؤال أيضا لم نتعرض له، وقد تعرضنا له يعني ولم نتمكن من إجابة عليه. الحائض إذا مرت على الميقات، الحائض إذا مرت على الميقات وهي تريد الحج أو تريد العمرة، كيف تفعل؟ تفضل سلطان، سمعت السؤال؟
5: نعم.
0: الحائض أو النفساء إذا مرت على الميقات وهي تريد الحج أو العمرة، كيف تفعل؟
5: تغتسل.
0: نعم.
5: وتحرم.
0: تحرم. هي تحرم بدون صلاة؟
5: نعم، لا تصلي.
0: ما تصلي، تحرم.
5: نعم.
0: تلبي بالحج أو تلبي
5: بالعمرة.
0: بالعمرة. طيب، لبت بالحج وأحرمت بالحج، دخلت مكة، كيف تفعل؟ تفعل كل شيء يفعله الحاج، تذهب إلى منى ولا ما تذهب إلى منى؟
5: تذهب.
0: طيب، على كل حال هي على طريق المثال مفردة، مثلا أفرد مفردة بالحاج، جاز إلى مكة، خرج الناس إلى منى، هي تخرج ولا تبقى في مكة؟ تخرج إلى منى. تذهب إلى عرفات ولا لا؟
5: تذهب.
0: تقف بعرفات ولا ما تقف؟ تبيت بالمزدلفة، تذكر الله عند المشعر الحرام، ترمي الجمرات، تفعل أي فعل يفعله الحاج ما عدا الطواف. هل تسعى؟ هنا السؤال هل تسعى؟
5: نعم.
0: لا تسعى. حينئذ لم يبقى عليها من أعمال الحج إلا الطواف والسعي، ما كذلك؟ كيف السعي لأي شيء؟
5: نعم.
1: لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف.
0: أحسنت، شكرا. من منكم يحفظ دليل في هذا أن الحاج تفعل كل فعل يفعله الحاج مع الطواف؟
3: نعم.
0: تفضل.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
0: حتى تطهري، أحسن، شكرا. قلت قوله صلى الله عليه وسلم افعلي، من يخاطب؟
3: عائشة.
0: نعم.
3: الله
0: عنها. من هي عائشة؟
3: عائشة وهي حائض.
0: من منكم ذكر الحديث من أوله؟ عن عائشة رضي الله عنها.
1: نعم.
0: نعم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
0: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. نعم. حتى
1: تطهري.
0: حتى تطهري. إذا مثل أدت ما عليها من المناسك، من الوقوف بعرفات ومن رمي الجمرات إلى غير ذلك، ولم يبقى عليها إلا طواف إفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، تنتظر ما كذلك حتى تطهر. فإذا طهرت من حيضها وتطهرت بالماء، عاد بعد ذلك تأتي بما بقى عليها وهو الطواف والسعي. الطواف والسعي والإحلال، هل بقي ولا أحلت؟ أحلت، لأن المفرد بالحج يحل بعد رمي الجمار، بعد الجمار في اليوم العاشر يحل من حجه، يحق بالحلق أو التقصير، لأن ما عليه شيء، ما عليه شيء هدي يقول بعد الرمي وبعد النحر، لا، بخلاف مثل المتمتع، متمتع بعد أن يرمي وبعد أن ينحر يحل بالحلق أو التقصير، ما كذلك؟ وكذلك أيضا القارن بين الحج والعمرة. نعم. من القارن بين الحج والعمرة أيضا يحل من إحرامه بعد الرمي، عند من يقول بأنه ليس عليه هدي، وعند من يقول بأن عليه الهدي يحل متى؟ بعد الرمي وبعد النحر، نحر الهدي، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، هذه بالنسبة إلى الحج. طيب، لو مرت إلى الميقات وهي تريد العمرة، أيوة، كيف تفعل؟ عرفنا أنها تحرم بالحج، وبعد ذلك على كل حال وبعد ذلك تذهب إلى تؤدي المناسك من وقوف ومن مبيت ومن ذكر ومن رمي إلى غير ذلك. طيب، هي المعتمرة، إذا كانت معتمرة تريد العمرة، كيف تفعل إذا مرت بالميقات؟ تفضل.
5: تفعل كل ما يفعل المعتمر.
0: معتمر.
5: غير أنها لا تطوف بالبيت.
0: مو تفعل، خلي هذا مو تفعل. هي جت إلى الميقات، ما هي تفعل.
5: تغتسل وتحرم.
0: وتحرم. طيب. وتذهب إلى مكة.
5: تذهب إلى مكة.
0: طيب. الذين معها عندما وصلوا مكة ذهبوا وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وأحلوا من عمرتهم، وهي ماذا تفعل؟
5: تحل.
0: تحل متى؟ كيف تحل؟ هي أحرمت بعمرة، هل أدت العمرة؟ بس أدت بشيئين من مناسك، بماذا؟ بالإحرام والتلبية فقط. هي
5: تبقى بإحرامها،
0: تبقى على إحرامها بمكة حتى تطهر. فإذا طهرت وتطهرت حينئذ تؤدي ما بقي عليها. إيش بقي عليها؟ الطواف والسعي والإحلال تقصير. أذب لكم معك، تركزوا عليه هذا. مو سبب تركيز على هذه المسألة، السبب أن كثير من النساء عندما يذهبن إلى الحج أو العمرة ويأتين الميقات، يعني سبب الجهل، يتجاوز الميقات ويدخلن مكة بدون إحرام. نعم، صح ولا خطأ؟ خطأ. طيب. طيب، بعض النساء تمر إلى الميقات وتحرم بالحج وتحرم بالعمرة، وعندما تطهر مثلا، لو أحرمت بعمرها ودخلت مكة بعد أن أحرمت ولبت وبقيت هناك حتى تطهر من حيضها، بعد أن تطهر من حيضها يقال لها اذهبي إلى الحل وأحرمي مرة أخرى، هل هذا صحيح ولا خطأ؟
3: خطأ.
0: خطأ. كيف تخرج إلى الحل وتحرم مرة أخرى؟ لأن هي أحرمت يعني سابقا، عندما جاءت الميقات، عندما أتت الميقات لم تجاوز الميقات إلا وهي محرمة، فكيف تحرم مرة أخرى؟ هذا على كل حال خطأ. يعني بعض الناس يعني يفعل ذلك، لابد من التنبيه عليه والانتباه له. واضحة؟ طيب لو مثلا جاءت الحائض مثلا أحرمت بعمرة، مرت بالميقات وأحرمت بعمرة ودخلت مكة، دخلت مكة نعم، وسعت بين الصفا والمروة، نعم وسعت بين الصفا والمروة، وبعد ذلك بعد أن طهرت من حيضها طافت بالبيت، هل فعلها صحيح ولا غير صحيح؟
6: نعم
0: نعم
6: غير صحيح.
0: غير صحيح لماذا؟
6: لأن السعي شرع بعد الطواف.
0: بعد الطواف ما يكون قبل الطواف، ما كذا؟ محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغيره، فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه فيغفرا بالرشد. واضح؟ طيب بقي نذكر معكم هنا قبل أن ندخل في محظورات الإحرام، أن الإحرام بكل حال أنواع ثلاثة. هنا إن شاء الله نكمل الدرس هذا في الحلقة الثانية إن شاء الله. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
7: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، اليقظة الزمنية في سورة الكهف. إن

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم ووهبكم من الخير أجزله ومن الفضل أكمله. تأتي الأيام الفاضلة لتذكر النفوس المؤمنة بقيمة الزمن وأهمية اغتنامه فيما يرفع هذه النفوس وينفعها، حيث يمثل الزمن رأس المال الحقيقي في حياة الإنسان. وفي القصص الحق بسورة الكهف يجد المتدبر كيف تتجلى معالم عناية القرآن بتوجيه الإنسان إلى حسن استثمار الزمن وإدراك أهميته. فالسورة الكريمة تعرض أمثلة متنوعة تلفت الانتباه إلى قيمة الزمن وتكشف آثاره في البناء الإيماني وفي صناعة الوعي. فحينما يمر المتدبر على قصة أصحاب الكهف تظهر له معاني حفظ الوقت في طاعة الله، فقد حافظ الفتية على هذه المرحلة الذهبية من حياتهم واغتنموا شبابهم واعتزلوا الفتنة وآووا إلى الكهف، فبارك الله في زمنهم وجعل نومهم الطويل آية للناس إلى يوم الدين. فلم يكن طول الزمن معيارا، بل بركته المرتبطة بالإخلاص والثبات. فما زالوا معلمين مرشدين للناس عبر تدبر ما جاء عنهم. وهنا يتعلم المتدبر أن الزمن إذا ما عمر بالإيمان تحول إلى أثر خالد بإذن الله. وحينما يمر المتدبر على قصة صاحب الجنتين يتجلى له الخطر العظيم للغفلة عن تقلبات الزمن وعدم اغتنام الزمن في شكر الله على نعمه، حيث اغتر ذلك الغافل بما أوتي من نعم وظن دوامها وما ظن أن تبيد أبدا، فكان الزمن شاهدا على زوالها وفي نبأه رسالة تربي في النفس الوعي بسنة التغير، وأن ما بين أيدينا مؤقت قد يتغير أو يزول لأي سبب من الأسباب التي يقدرها الله تعالى، فيدفعنا ذلك إلى حسن العمل والاستعداد والنظر لما نقدمه للغد. وحينما يمر على قصة موسى مع العبد الصالح يبرز له من معاني اغتنام الزمن في طلب العلم والرشد، فقد شد ذلك النبي الكريم الرحال وبذل الجهد معلنا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هي صورة عملية لعزيمة لا تعرف التراخي وحرص على استثمار العمر في الازدياد من العلم طلبا للرشد ولو طال الطريق. فيتعلم المتدبر أن لحظات الزمن أثمن ما ينفق تحصيلا للهداية والمعارف والرشد. ثم تأتيه قصة ذي القرنين مؤكدة قيمة استثمار الزمن في العمل الصالح وخدمة الناس وعمارة مجتمعاتهم وصونها من الفساد والمفسدين، حيث وظف ما آتاه الله في تعمير الأرض ونشر العدل، فصار الزمن في يده وسيلة إصلاح وبناء. وما قبل هذا القصص وأثناءه وبعده في هذه السورة المباركة يجد المتدبر ما تغرسه في القلب من اليقظة الزمنية بما تدعو إليه من اغتنام اللحظات والحذر من تضييع الأوقات. حياة الروح والقلب رحاب الفوز بالقرب مزيل الهم والكرب، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي مراشده ما يمكن من بناء علاقة واعية مع الزمن لنجعل من لحظاته سلما للترقي.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة عهد الحاج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمقيمي الصلاة، بعد أن تحدث الله تعالى عن صفتين من صفات المخبتين، وهما وجل القلوب عند ذكره والصبر على ما يصيب الإنسان، انتقل إلى عبادة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقال سبحانه: والمقيمي الصلاة، ليدل على الصلة الوثيقة بين العبد وربه. فالصلاة هي حياة المؤمن، وهي صلته الدائمة بربه وعنوان إيمانه واستقامته. وفي الحج تظهر عناية الحاج بالصلاة بصورة واضحة، فيحرص على أدائها في وقتها وفي جماعة وفي أطهر البقاع، وربما لا تفوته تكبيرة الإحرام، فتراه يقطع الطواف أو السعي إذا سمع النداء، ويسرع إلى الصفوف شوقا للصلاة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المشاعر المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الأحبة الكرام، الصلاة ليست شعيرة وقتية ترتبط بالحج أو برمضان أو بمكان معين، بل هي عهد دائم بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. بل ينبغي للحاج وهو في تلك العراس الطاهرة أن يكثر من الطاعات والنوافل، فهي فرصة عظيمة للاستزادة من الأجور والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أيها المستمعون المستمعات، إن من أعظم ثمار الحج أن يعود الإنسان محافظا على صلاته، قائما بها حق القيام، حاضر القلب فيها، يجد فيها راحته ويأنس بها كما كان يأنس بها في رحلته الإيمانية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها موطن السكينة ومصدر الطمأنينة، وكيف لا تكون كذلك وهي الصلة المباشرة بين العبد وبين ربه. وفي الحج يتعلم الحاج معنى الانضباط في الصلاة، فلكل صلاة وقتها ولكل موقف نداء، فيعتاد القلب تعظيم هذه الشعيرة، ويشعر أن الصلاة كلها ينبغي أن تبنى حول الصلاة، لا أن تؤخر الصلاة لأجل مشاغل الحياة. فإن رجع الحاج من حجه ثم فرط في صلاته أو تكاسل عنها، فقد خسر أعظم ما تربى عليه في هذه الرحلة المباركة. أخي الحاج، اجعل صلاتك في الحج وبعده أفضل من قبله، وكن من أهل المساجد وداوم على الجماعة واستحضر أنك كنت تصلي في الحرم وتقف بخشوع بين يدي الله، فلا يليق بك بعد ذلك أن تتكاسل عن صلاة أو تؤخرها عن وقتها. واجعل من كل أذان تذكرة بتلك الأيام المباركة، ومن كل سجدة عهدا جديدا مع الله، فإن الصلاة هي الحبل الذي يربط القلب بربه، فإذا انقطع ضاع الإنسان وتاه. فيا رب اجعلنا من المقيمين الصلاة، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الذين لا يقطعون عهدهم معك، واجعل الصلاة قرة أعيننا وصلاح قلوبنا، وثبتنا على طاعتك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى

0: كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. بعض الناس وهم في هذه الحياة قد يغرقون في هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، وهنالك من يحب العزلة وعدم الاختلاط بالناس، وهنالك من يتجه ذات اليمين وآخر يتجه ذات الشمال. ولكن الإسلام لا شك بأنه هو دين التوازن، ودين يحقق هذه المعادلة الكاملة التي يلبي فيها الإنسان جميع ما يتطلبه الجسد وما تتطلبه الروح، ونجد ذلك واضحا في فريضة الحج. نعم، فالحج هو عبادة وحياة. في الحج عبادة مستمرة فيها ذكر لله عز وجل، بدايتها بالتلبية وهي من أرقى الذكر، ويستمر الحاج في تلبيته تلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، فهو يلبي ويرتفع صوته بهذه التلبية لا يكاد يفتر عن ذلك. وعندما يصل إلى البيت الحرام فهو يطوف ولسانه كذلك لا يتوقف عن الذكر، ثم بعد ذلك ما يعقب ذلك من صلاة وسعي، ثم ما يكون من توجهه إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج من ذهابه إلى منى وإكثاره من التلبية، ثم بعد ذلك إلى عرفات والتي هي الركن الأعظم من الحج والتي تتوجه فيها النفوس بالدعاء والذكر، ثم بعد ذلك انصرافه إلى مزدلفة ذاكرا ملبيا شاكرا لله عز وجل، ثم ما يعقب ذلك من أيام التشريق وهي أيام ذكر. فإذا في كل ذلك سد لحاجة الروح من القرب من الله عز وجل. ومع ذلك في الجهة المقابلة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة لم يغفل جانب الجسد. نجد في هذه العبادة الأكل والشرب والنوم وما يحتاجه هذا الجسد من ضروريات الحياة إلا ما منع منه من المباشرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك أنه كان مفطرا في يوم عرفة. لماذا؟ تلبى حاجات الجسد، فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى فإن ذلك إنما يكون بأجساد صحيحة تتحلى بالعافية حتى يقع بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام لا يمنع الدنيا وإنما ينظمها ويهذبها، ولذلك الإسلام لا يقبل بما يسمى بالرهبانية ويشتغل بأمر واحد ويهمل جوانب الجسد ويهمل أن يذوب الإنسان في الجماعة

0: وعندما جاء النفر الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما ذكروا من تنطعهم وغلوهم وتشددهم، بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإسلام، فقال لهم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأقعد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التوازن هو الطريق الصحيح، والدنيا تبقى أنها وسيلة لا غاية. فنحن عندما نؤدي هذه الفريضة نتذكر بأن الدنيا هي أمر مؤقت، بل هي زائلة، وأن الآخرة هي بإصبع عينيه، هو ما يكون عليه حاله في الدار الآخرة. أحد رجال الأعمال يقول: كنت أعيش للدنيا فقط، وكان همي جمع المال، وعندما من الله علي بالذهاب إلى الحج أدركت أنني في ضياع وأن عمري يذهب سدى، فنظر إلى تلك المعاني التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة: علينا أن نعمل لما يكون لنا أجرا ومنفعة وخيرا في الآخرة، وأن نسعى إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نهمل متطلبات الجسد، فهذه ينبغي أيضا أن تعطى ما تحتاجه هذه النفس من حقوق، حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقوم بواجباته التي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا التوازن المنضبط الدقيق هو النجاح الحقيقي. فلذلك الحج يقول لنا: خذ من الدنيا ما يعينك على الآخرة، ولا تشتغل بالدنيا عن الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم قريبا بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ووقفنا عند الجار والمجرور من أنفسكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنفس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور من أنفسكم يجوز أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال أزواجا وبذلك كان صاحب الحال نكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة على خلاف الغالب لتقدم الحال على صاحبها، فلا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت الصفة كانت تلك الصفة المتقدمة من حيث المعنى كانت حالا، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من أنفسكم حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال كلمة أزواجا، وعلى ذلك يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من أنفسكم أو كائنة من أنفسكم، أو التقدير تكون من أنفسكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل جعل، جعلها من أنفسكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل جعل، ومن هنا للابتداء. أزواجا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، فيكون من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وقد تقدم أن المفعول به الأول أزواجا، أو تقدم أن المفعول به الثاني متقدم وهو الجار والمجرور لكم، والمفعول به الأول متأخر وهو أزواجا. ويجوز أن يكون جعل بمعنى خلق، وعلى هذا يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أزواجا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم، والمعنى خلق لكم أي لأجلكم، والعلاقة بين اللام والفعل جعل ظاهرة ترشد إلى أنه يجوز أن يتعلق حرف الجر وهو اللام بالفعل جعل، وبذلك تعلق على وجه

جاران بعامل واحد وهو الفعل جعل، والجاران هما اللام ومن، وجاز أن يتعلق بعامل واحد لأنهما اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والجملة الفعلية جعل لكم من أنفسكم أزواجا في محل رفع خبر المبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب وهي الجملة الاسمية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الابتدائية، أي على الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ، فإن بعضهم يسمي الجملة التي تقع خبرا للمبتدأ جملة ابتدائية، ولذلك استحب الإمام نور الدين السالمي في شرحه على منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل أن تسمى الجملة التي يبتدأ بها جملة استئنافية حتى لا يكون هناك لبس على المبتدئ بين الجملة الاستئنافية والجملة التي تقع خبرا وتسمى ابتدائية، فإن الابتدائية تصدق على هذه وتصدق على هذه، والقرينة هي التي تعرف أن المقصود هذه من هذه. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهذه الجملة جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعل فعل ماض مبني على الفتح، ويجوز في جعل أن يكون بمعنى صير فيكون متعديا إلى مفعولين، ويجوز أن يكون بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. وفاعل الفعل جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. نعرب جعل ابتداء على أنها من أخوات ظن وأنها بمعنى صير فتكون متعدية إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين لكم أو يكونون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون حذفه واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والمفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، فهو خبر أصلا أي هو خبر في الأصل، ولذلك تجري عليه الأحكام التي تجري على الأخبار. من أزواجكم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أزواج اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم

0: محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن يجوز أن يكون معناه الابتداء في هذا الموضع، وقد تقدمت من في الجملة التي قبل هذه الجملة، وتجوز أن تكون من هناك أو يجوز أن تكون من هناك للتبعيض في قول الحق تبارك وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والجار والمجرور من أزواجكم يجوز أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال كلمة بنين وهي نكرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. فالجار والمجرور من أزواجكم في محل نصب حال، ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بالفعل جعل، جعلهم من أزواجكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل جعل. بنين مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة من الملحقات بجميع المذكر السالم أو بجمع المذكر السالم. وعلى جعل جعل بمعنى خلق، يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد وهو بنين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، والمعنى خلق لكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حفدة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون العطف من باب عطف الجملة على الجملة، بحيث يكون هناك فعل مقدر والتقدير وجعل لكم حفدة، وعلى هذا يكون المعنى جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة، وهذا يعتمد على تفسير هذه الكلمة وهي كلمة حفدة. والجملة جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة معطوفة على الجملة جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل رفع خبر، فهي في محل رفع، وعلى هذا تكون الجملة جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة جملة لها محل من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند معنى كلمة حفدة، لأن ذلك مما يظهر به الإعراب، وقد قيل إن الإعراب فرع عن تصور المعنى، ونقف عند معناها ونذكر فيها كلام الأئمة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا.

0: أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا في سورة النمل ومع سيدنا صالح عليه السلام. إذا كان من شأن ثمود أن قالوا لصالح عليه السلام، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هكذا كان رد صالح عليه السلام على قومه، إذ قالوا أنهم يتشاءمون منه ويتشاءمون ممن معه، ولكن الأمر لله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. إذن هذا الإنسان المؤمن يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فهذه الاتهامات التي تلقى من قبل القوم الكافرين في حق عباد الله المؤمنين لا يكترث إليها أولئك أهل الإيمان. قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هؤلاء وقعوا في الفتنة والعياذ بالله، فكان المفترض بهم أن يراجعوا أنفسهم، أن يتأملوا ويتفكروا في عواقب الأمور، وهل يمكن أن يكون هؤلاء يتطير منهم وهم أهل خير وصلاح ونور وإصلاح؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات كما يذكر بعض المفسرين هي في شأن صالح عليه السلام، أن هؤلاء قرروا أن يقضوا على صالح عليه السلام، يقضوا على دعوته، ولذلك كان من شأن هؤلاء الإفساد، كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي يقضون عليه ليلا، نبيتنه لأن المبيت يكون في الليل، ثم بعد أن يقضوا عليه لنقولن، لاحظ معي تأكيد الأمر، لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن يريدون القضاء عليه بالليل، وبعد ذلك يحلفون ويقسمون أنهم لا علم لهم بما حدث لصالح عليه السلام، لكنهم يمكرون والله عز وجل يمكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لأن هذا الكون هو بيد الله عز وجل يصرفه كيفما يشاء. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن ما كان الدمار لهؤلاء فقط، بل كان لهم ولقومهم أيضا. لماذا؟ لأنهم يغضون بذلك، لأنهم يقرونهم على هذا المنكر وعلى هذا الإفساد وعلى هذا الظلم. ولماذا يقتل صالح عليه السلام؟ ما الجرم الذي فعله ليستحق به القتل؟ فالله عز وجل يقول: إنا دمرناهم. يقول الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن كان دمار لهم جميعا، لأنهم رضوا بهذا الفعل في صالح عليه السلام. فانظروا في العبرة: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذا كان عاقبة الظلم، أن تبقى هذه البيوت خاوية لا سكان لها. هذه البيوت التي تترك بين جنباتها العبرة في هذا السكون وهذا المكان الموحش الذي كان قبل فترة يضج بساكنيه، فتسمع ضحكاتهم وصراخهم وتناديهم واستمتاعهم في هذه الحياة، ثم يأتيهم عذاب الله عز وجل فتصبح هذه البيوت خاوية لأجل ظلمهم، نسأل الله تعالى العافية. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء جديد، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة عهد الحاج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمقيمي الصلاة، بعد أن تحدث الله تعالى عن صفتين من صفات المخبتين، وهما وجل القلوب عند ذكره والصبر على ما يصيب الإنسان، انتقل إلى عبادة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقال سبحانه والمقيمي الصلاة، ليدل على الصلة الوثيقة بين العبد وربه. فالصلاة هي حياة المؤمن، وهي صلته الدائمة بربه وعنوان إيمانه واستقامته. وفي الحج تظهر عناية الحاج بالصلاة بصورة واضحة، فيحرص على أدائها في وقتها وفي جماعة وفي أطهر البقاع، وربما لا تفوته تكبيرة الإحرام، فتراه يقطع الطواف أو السعي إذا سمع النداء، ويسرع إلى الصفوف شوقا للصلاة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المشاعر المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الأحبة الكرام، الصلاة ليست شعيرة وقتية ترتبط بالحج أو برمضان أو بمكان معين، بل هي عهد دائم بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. بل ينبغي للحاج وهو في تلك العراس الطاهرة أن يكثر من الطاعات والنوافل، فهي فرصة عظيمة للاستزادة من الأجور والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال، يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أيها المستمعون المستمعات، إن من أعظم ثمار الحج أن يعود الإنسان محافظا على صلاته قائما بها حق

0: القيام حاضر القلب فيها يجد فيها راحته ويأنس بها كما كان يأنس بها في رحلته الإيمانية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها موطن السكينة ومصدر الطمأنينة، وكيف لا تكون كذلك وهي الصلة المباشرة بين العبد وبين ربه. وفي الحج يتعلم الحاج معنى الانضباط في الصلاة، فلكل صلاة وقتها ولكل موقف نداء، فيعتاد القلب تعظيم هذه الشعيرة ويشعر أن الصلاة كلها ينبغي أن تبنى حول الصلاة، لا أن تؤخر الصلاة لأجل مشاغل الحياة. فإن رجع الحاج من حجه ثم فرط في صلاته أو تكاسل عنها فقد خسر أعظم ما تربى عليه في هذه الرحلة المباركة. أخي الحاج، اجعل صلاتك في الحج وبعده أفضل من قبله، وكن من أهل المساجد، وداوم على الجماعة، واستحضر أنك كنت تصلي في الحرم وتقف بخشوع بين يدي الله، فلا يليق بك بعد ذلك أن تتكاسل عن صلاة أو تؤخرها عن وقتها. واجعل من كل أذان تذكرة بتلك الأيام المباركة، ومن كل سجدة عهدا جديدا مع الله، فإن الصلاة هي الحبل الذي يربط القلب بربه، فإذا انقطع ضاع الإنسان وتاه. فيا رب اجعلنا من المقيمين الصلاة، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الذين لا يقطعون عهدهم معك، واجعل الصلاة قرة أعيننا وصلاح قلوبنا، وثبتنا على طاعتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، وقد أسلمنا الحديث بفضل الله تعالى في درسنا السابق إلى الجانب التنفيذي الذي اعتمده الإسلام لأجل تصحيح النظرة إلى طبقة العبيد، إلى طبقة المملوكين. وقلنا إن الإسلام اعتمد 4 برامج، وبيناها بفضل الله تعالى بشكل مختصر وسريع. اليوم في هذا اللقاء أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، سنأتي إلى الجانب التنفيذي من هذا البرنامج الذي اعتمده كتاب الله تعالى وبينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج التنفيذي العملي، بعد أن صحح النظرة، رمى أولا إلى أن يجفف منابع الرق. ذكرنا من قبل في لقاء سابق أيها الإخوة أن هناك منابع للرق، أن هناك أسبابا تزداد بها طبقة الرقيق، تزداد بها أعدادهم. فالإسلام قبل أن يعالج الطبقة الموجودة من المنطق أن يعالج أسبابها حتى لا تزيد هذه الطبقة، وبعد أن يعالج أسبابها ينتقل إلى الطبقة الموجودة وإلى تصفيتها. ونحن اليوم بإذن الله تعالى سنعرض ما هو البرنامج العملي الذي جعلت فيه شريعة الإسلام شريحة الرق لا تزيد، وإنما هي ماضية نحو القلة، ماضية نحو التلاشي. هذا البرنامج أو رمى وسعى إلى أن يسد كل المنافذ التي تأتي بالرقيق والتي تزيد عددهم، فجففها وجفف منابعها. هذا التجفيف جعل طبقة الرقيق في المجتمع المسلم لا تزداد، وهذا هو الأصل إن أعملت هذه الأدلة الشرعية. من ذلك أولا أننا قلنا إن طبقة الرقيق في المجتمعات الجاهلة، سواء كانت مجتمعات جاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم في العصور المتأخرة هذه التي تعلمون عنها، أنه كانت هنالك طبقة من الرقيق تزداد بآلاف الأشخاص، أن هنالك سفنا كانت تملأ بالرقيق الذين يختطفون. هذه الجريمة هي جريمة الاختطاف، وهي موجودة في كل المجتمعات، نحمد الله تعالى أن قضي عليها الآن، وإن ظهرت بصور أخرى لكننا نبين منهج الإسلام ومنهج كتاب الله تعالى فيها. كانت جريمة الخطف من أكبر الأسباب التي تزداد بها طبقة الرقيق، ويزداد بها استعباد الناس. الإسلام حينما جاء إلى قضية الخطف وإلى قضية القرصنة هذه كان فيها شديدا، فالله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه العقوبة حينما ننظر إلى آحادها فإننا سنجدها أقسى عقوبة وردت بها شريعة الإسلام. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ومن السعي في الأرض بالفساد خطف الناس، هذا هو الحال. ما هو جزاؤهم؟ أن يقتلوا. ولننظر إلى العبارة القرآنية، لم يقل أن يقتلوا، قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهي التي تسمى عقوبة الحرابة. إذن الكتاب العزيز لم ينظر إلى هذه القضية كالنظر إلى غيرها، بقدر ما أنه جعل عقوبتها قاسية جدا، لأن الشريعة الإسلامية جاء في كتاب الله تعالى فيها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الذي يسرق العشر ريالات والعشرين ريالا جزاؤه أن تقطع يده، سواء كان رجلا امرأة، فكيف بمن يسرق بشرا مكرما هو الذي يتملك الأشياء؟ لا شك أن عقوبته أعظم، ولا شك أن القسوة في حقه أدعى. كيف تسرق بشرا؟ كيف تحول هذا الإنسان بعد أن كان إنسانا حرا يملك اختياره، يملك أن يعبر عن إرادته؟ لا يملك أحد من البشر أن يستطيل عليه بأمر ولا بغيره، وأنت تجعله بعد ذلك إلى شيء كالأشياء، تحوله ليكون مثل الحيوان الذي يملك، يعطى بما يراد له، يؤمر بما يراد له، يتحرك ويأتي بما يراد له، يباع ويشترى كسائر الأشياء. وربنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، أليست عقوبة هؤلاء أغلظ وأشنع وأشد؟ ليست هنالك عقوبة أشد من هذه العقوبة. ومن هنا نقول إن هذه العقوبة عظيمة، وفوق عظمتها لعظم خطرها جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله تعالى ويقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الخصومة ليست بينك وبين فرد، الخصومة بينك وبين الله تعالى مالك كل شيء. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. إذن هذا عقوبته أن الله تعالى سيخاصمه يوم القيامة، ومن كما يقول الله: ومن كنت خصمه خصمته. نسأل الله تعالى أن يعافينا من هذا. هذه شريعة الإسلام، هذا هو كتاب الله تعالى، هذا هو هديه في الإصلاح، في إصلاح المجتمع، في الرقي بالناس ليكونوا كما أرادهم الله تعالى من حيث الكرامة. أيضا الميسر قلنا إن بعض الناس

0: يدخلون نحو العبيد والاستر العبودية والاسترقاق بالميسر بالقمار، ونحن نعلم من شريعة الإسلام أنها قد حرمت القمار، كما يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هنا سد بابان، الباب الأول الخطف، فيفترض في المجتمع المسلم الملتزم بأمر الله أن لا يزيد فيه العبيد بعد تحريمه في الإسلام. الأمر الثاني الميسر والمعاملات المحرمة، هذا أيضا. الأمر الثالث الدين، قلنا إن بعض العبيد يصبحون عبيدا بعد أن كانوا أحرارا لأنهم لزمتهم ديون ولم يجدوا لها وفاء، وكان من نظامهم حين ذاك أن المدين إن لم يستطع أن يفي بدينه دفع دينه من حريته، كأنه يصبح بعد ذلك أو يدفع حريته إلى الطرف الآخر فيملكه نفسه في مقابل أن يسقط الدين عنه. وما الذي يبقى لهذا الإنسان؟ يسترق إنسان لأجل مال لم يستطع أن يدفعه؟ هذا كله في الإسلام غير مقبول. ربنا سبحانه وتعالى بين عددا من الأحكام في حق هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يوفوا ديونهم، فإن الإسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن كان المدين معسرا يجب أن ينظره الآخر، أن ينظره، أن يؤخره، أن يؤجله، فنظرة إلى ميسرة أي إلى وقت يسر. فالإسلام لم يجعل من الأسباب مهما كان الحال أن الإنسان يسترق لأجل الوفاء بدينه، بل الواجب على المجتمع وعلى الدائن أن يطعمه إن لم يجد طعاما. وفوق ذلك فالإسلام أعطى هؤلاء الغارمين شيئا من الزكاة، فالصدقات جعلت للمصارف الثمانية ومنها والغارمين وفي سبيل الله. نعم هنالك المماطلون، نحن لا نتكلم عن المماطلين، ولو كان مماطلا فإن هذا لا يقتضي أن يستعبد، وإنما المماطل حقه أن يعاقب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحجر عليه إن كان مماطلا. إذن هذا كله بيان من الشرع أيها الإخوة المستمعون المستمعات، لتعلموا أن الشرع قد سد كل المنافذ الموجودة التي يمكن أن ترجع على الناس بالسوء، والتي يمكن أن ترجع على الناس بأن يكونوا عبيدا. فهنا سد منافذ القرصنة والخطف، وسد منافذ الدين الذي يسترق به المدينون، وسد منفذ الميسر. بقي عند ذلك منفذان، وهما القتال وإلحاق أبناء الإماء بآبائهم. وسنؤجل بإذن الله تعالى الحديث عن هذين وما هي نظرة كتاب الله تعالى إلى هذين في إلى لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الموضع أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. بعض الناس وهم في هذه الحياة قد يغرقون في هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، وهنالك من يحب العزلة وعدم الاختلاط بالناس، وهنالك من يتجه ذات اليمين وآخر يتجه ذات الشمال. ولكن الإسلام لا شك بأنه هو دين التوازن، ودين يحقق هذه المعادلة الكاملة التي يلبي فيها الإنسان جميع ما يتطلبه الجسد وما تتطلبه الروح، ونجد ذلك واضحا في فريضة الحج. نعم، فالحج هو عبادة وحياة. في الحج عبادة مستمرة فيها ذكر لله عز وجل، بدايتها بالتلبية وهي من أرقى الذكر، ويستمر الحاج في تلبيته تلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، فهو يلبي ويرتفع صوته بهذه التلبية لا يكاد يفتر عن ذلك. وعندما يصل إلى البيت الحرام فهو يطوف ولسانه كذلك لا يتوقف عن الذكر، ثم بعد ذلك ما يعقب ذلك من صلاة وسعي، ثم ما يكون من توجهه إلى المشاعر المقدسة في أيام الحج من ذهابه إلى منى وإكثاره من التلبية، ثم بعد ذلك إلى عرفات والتي هي الركن الأعظم من الحج والتي تتوجه فيها النفوس بالدعاء والذكر، ثم بعد ذلك انصرافه إلى مزدلفة ذاكرا ملبيا شاكرا لله عز وجل، ثم ما يعقب ذلك من أيام التشريق وهي أيام ذكر. فإذا في كل ذلك سد لحاجة الروح من القرب من الله عز وجل. ومع ذلك في الجهة المقابلة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة لم يغفل جانب الجسد. نجد في هذه العبادة الأكل والشرب والنوم وما يحتاجه هذا الجسد من ضروريات الحياة إلا ما منع منه من المباشرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك أنه كان مفطرا في يوم عرفة. لماذا؟ تلبى حاجات الجسد، فإذا ما أراد الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى فإن ذلك إنما يكون بأجساد صحيحة تتحلى بالعافية حتى يقع بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام لا يمنع الدنيا وإنما ينظمها ويهذبها، ولذلك فالإسلام لا يقبل بما يسمى بالرهبانية ويشتغل بأمر واحد ويهمل جوانب الجسد ويهمل أن يذوب الإنسان في الجماعة. وعندما جاء النفر الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما ذكروا من تنطعهم وغلوهم وتشددهم بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإسلام، فقال لهم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأقعد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التوازن هو الطريق الصحيح، والدنيا تبقى أنها وسيلة لا غاية. فنحن عندما نؤدي هذه الفريضة نتذكر بأن الدنيا هي أمر مؤقت، بل هي زائلة، وأن الآخرة هي بإصبع عينيه، هو ما يكون عليه حاله في الدار الآخرة. أحد رجال الأعمال يقول: كنت أعيش للدنيا فقط، وكان همي جمع المال، وعندما من الله علي بالذهاب إلى الحج أدركت أنني في ضياع وأن عمري يذهب سدى، فنظر إلى تلك المعاني التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة: علينا أن نعمل لما يكون لنا أجرا ومنفعة وخيرا في الآخرة، وأن نسعى إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.

0: وألا نهمل متطلبات الجسد، فهذه ينبغي أيضا أن تعطى ما تحتاجه هذه النفس من حقوق، حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقوم بواجباته التي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا التوازن المنضبط الدقيق هو النجاح الحقيقي. فلذلك الحج يقول لنا: خذ من الدنيا ما يعينك على الآخرة، ولا تشتغل بالدنيا عن الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونصل بكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك، على أمل أن نلقاكم قريبا بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتخلق

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر

هم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله.

الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق،

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

لست مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون.

وقفوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين

مهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

أنيب إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لك

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءوا

عذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

الشباب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا

إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأ

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
3: لا تنس يا أحمد وأنت كذلك يا داود أننا مستمرون مع الآية التي تحمل الرقم 111 من آيات سورة البقرة المباركة.
1: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في الحلقتين السابقتين بينا مناسبة الآية لما قبلها وإعرابها أو إعراب جزء منها وأحكام التجويد، كما وقفنا على بعض المعاني في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل أعربنا تلك أمانيهم؟
2: لا، لم نعربها يا أستاذنا.
1: إذن ما رأيكما أن نتطرق إلى إعراب هذه الجملة؟
0: لا بأس يا أستاذنا.
2: حسن جدا.
1: إذن قوله تعالى تلك، تي هذه اسم إشارة.
0: اسم إشارة؟
2: التاء لوحدها؟
1: نعم، التاء وحدها تي اسم إشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب، لأن ذا نفس الشيء تقول فيه ذلك. تلك تي للمؤنث، ذا للمذكر. تلك أمانيهم. واسم الإشارة هنا
0: مبني على السكون يا أستاذنا في محل رفع مبتدأ.
1: جميل، في محل رفع مبتدأ، وأين الخبر؟
2: أماني.
1: جميل، أماني مضاف
2: والهاء مضاف إليه
1: والميم علامة للجمع. تلك أمانيهم. هذه الجملة بيّنت أن ما افتروه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كذب باطل ومجرد أمان.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: لدي سؤال آخر.
1: في أي جملة؟
2: في قوله تعالى إلا من كان هودا أو نصارى.
1: هات سؤالك عما لديك في هذه الجملة التي تجاوزنا إعرابها إلى إعراب تلك أمانيهم.
2: أتساءل يا أستاذنا حول هاتين المفردتين هودا أو نصارى، ما المعني بالهود والنصارى؟ وأتساءل بالتحديد في هذه المفردة هودا، ما هو تصريفها؟
1: جميل، هودا جمع هائد.
0: جمع هائد؟
1: نعم، وله نظائر في اللغة.
2: فما هي؟
1: عود جمع عائذ، والعائذ الناقة أو الغنمة التي تنتج. عوذا كما قال الشاعر: عوذا تزجي بينها أطفالها. فالعوذ جمع عائذ، كذلك البزل جمع بازل، وهو جمع قليل، فاعل يجمع على فعل نادر، ومنه هائد وهود، عائذ وعوذ، وبازل وبزل، وهكذا ألفاظ يسيرة جاءت على هذه الشاكلة. هودا تعني هائد، والهائد إما أن يكون مأخوذا من قوله تعالى إنا هدنا إليك وهم الذين رجعوا عن عبادة العجل، وإما أن يكون مأخوذا مخففا من يهود، وأصل يهود يهوذا.
0: يهوذا؟
1: نعم، عرب ويهوذا أحد أولاد يعقوب عليه السلام، ثم عرب فقيل يهودا تخفيفا لأن الدال أخف من الذال. قالوا هودا، إذن هودا جمع هائد، أو هودا جمع يهودي نسبة إلى يهوذا وهو مخفف، ويهودا مخفف يهوذا.
0: وماذا يا أستاذنا عن النصارى في التصريف؟
1: النصارى جمع نصراني نسبة إلى ناصرة أو إلى نصرانة، قرية معروفة قرب البيت المقدس.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: ما العلاقة بين اليهود والنصارى حتى خصصوا أنفسهم بدخول الجنة؟
1: العلاقة هنا بينهم واضحة، فهم ضد الإسلام مجتمعون على معاداة المسلمين والإسلام. ثم ليس المقصود أن يقول أحدهم أن الجنة لليهود والنصارى، وإنما المقصود من ذلك التوزيع، بأن يقول النصارى ليست اليهود على شيء فلن يدخل الجنة، وأن يقول اليهود كذلك لن يدخل الجنة النصارى، فهي إظهار لمعاداة بعضهم لبعض، بدليل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كما سنوضح ذلك عند وقوفنا حول هذه الآية.
2: فكل منهم يدعي الجنة لنفسه.
1: نعم، كل من

0: الفريقين يدعي الجنة لنفسه أي له ولمن يتبع ملته.
1: ولكن يا أستاذنا، هل رجعوا عن قولهم هذا عندما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أم ضلوا على هذا الاعتقاد؟
0: ظل على هذا الاعتقاد من بقي على كفره بملة الإسلام، والذين أسلموا منهم طبعا رجعوا عن اعتقادهم كله، سواء ما يتصل بهذا المعتقد أم بغيره. فعلى أي حال رجع المسلمون منهم عن تلك المعتقدات، أما من لم يسلم منهم فهي عقيدته وتلك ملته هو باق عليها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى تلك أمانيهم؟
0: المراد بتلك قولتهم التي قالوها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أي هذه القولة التي قالوها ما هي إلا أماني، ليس لها برهان وليس عليها دليل، فما هي إلا أمان كاذبة.
1: وما أصل الأماني يا أستاذنا؟
0: الأماني جمع أمنية.
1: جمع أمنية؟
0: نعم، وأصل أمنية أمنوية.
1: أمنوية.
0: أمنوية على وزن أفعولة.
2: أمنوية؟
0: على وزن أضحوكة وأكذوبة، لكن لما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فأدغمت في الياء، ثم بعد ذلك كسرت النون فقيل أمنية، والجمع أماني بالتثقيل، ويمكن أن يخفف فيقال أمان فتعرب إعراب المنقوص.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فسندركه غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله،
1: شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة عهد الحاج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمقيمي الصلاة، بعد أن تحدث الله تعالى عن صفتين من صفات المخبتين وهما وجل القلوب عند ذكره والصبر على ما يصيب الإنسان، انتقل إلى عبادة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقال سبحانه والمقيمي الصلاة، ليدل على الصلة الوثيقة بين العبد وربه. فالصلاة هي حياة المؤمن، وهي صلته الدائمة بربه وعنوان إيمانه واستقامته. وفي الحج تظهر عناية الحاج بالصلاة بصورة واضحة، فيحرص على أدائها في وقتها وفي جماعة وفي أطهر البقاع، وربما لا تفوته تكبيرة الإحرام فتراه يقطع الطواف أو السعي إذا سمع النداء، ويسرع إلى الصفوف شوقا للصلاة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المشاعر المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الأحبة الكرام، الصلاة ليست شعيرة وقتية ترتبط بالحج أو برمضان أو بمكان معين، بل هي عهد دائم بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. بل ينبغي للحاج وهو في تلك العراس الطاهرة أن يكثر من الطاعات والنوافل، فهي فرصة عظيمة للاستزادة من الأجور والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أيها المستمعون المستمعات، إن من أعظم ثمار الحج أن يعود الإنسان محافظا على صلاته، قائما بها حق القيام، حاضر القلب فيها، يجد فيها راحته ويأنس بها كما كان يأنس بها في رحلته الإيمانية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها موطن السكينة ومصدر الطمأنينة، وكيف لا تكون كذلك وهي الصلة المباشرة بين العبد وبين ربه. وفي الحج يتعلم الحاج معنى الانضباط في الصلاة، فلكل صلاة وقتها ولكل موقف نداء، فيعتاد القلب تعظيم هذه الشعيرة ويشعر أن الصلاة كلها ينبغي أن تبنى حول الصلاة، لا أن تؤخر الصلاة لأجل مشاغل الحياة. فإن رجع الحاج من حجه ثم فرط في صلاته أو تكاسل عنها فقد خسر أعظم ما تربى عليه في هذه الرحلة المباركة. أخي الحاج، اجعل صلاتك في الحج وبعده أفضل من قبله، وكن من أهل المساجد، وداوم على الجماعة، واستحضر أنك كنت تصلي في الحرم وتقف بخشوع بين يدي الله، فلا يليق بك بعد ذلك أن تتكاسل عن صلاة أو تؤخرها عن وقتها. واجعل من كل أذان تذكرة بتلك الأيام المباركة، ومن كل سجدة عهدا جديدا مع الله، فإن الصلاة هي الحبل الذي يربط القلب بربه، فإذا انقطع ضاع الإنسان وتاه. فيا رب اجعلنا من المقيمين الصلاة، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الذين لا يقطعون عهدهم معك، واجعل الصلاة قرة أعيننا وصلاح قلوبنا، وثبتنا على طاعتك.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، اليقظة الزمنية في سورة الكهف.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم ووهبكم من الخير أجزله ومن الفضل أكمله. تأتي الأيام الفاضلة لتذكر النفوس المؤمنة بقيمة الزمن وأهمية اغتنامه فيما يرفع هذه النفوس وينفعها، حيث يمثل الزمن رأس المال الحقيقي في حياة الإنسان. وفي القصص الحق بسورة الكهف يجد المتدبر كيف تتجلى معالم عناية القرآن بتوجيه الإنسان إلى حسن استثمار الزمن وإدراك أهميته. فسورة الكريمة تعرض أمثلة متنوعة تلفت الانتباه إلى قيمة الزمن وتكشف آثاره في البناء الإيماني وفي صناعة الوعي. فحينما يمر المتدبر على قصة أصحاب الكهف تظهر له معاني حفظ الوقت في طاعة الله، فقد حافظ الفتية على هذه المرحلة الذهبية من حياتهم واغتنموا شبابهم واعتزلوا الفتنة وآووا إلى الكهف، فبارك الله في زمنهم وجعل نومهم الطويل آية للناس إلى يوم الدين. فلم يكن طول الزمن معيارا، بل بركته المرتبطة بالإخلاص والثبات. فما زالوا معلمين مرشدين للناس عبر تدبر ما جاء عنهم. وهنا يتعلم المتدبر أن الزمن إذا ما عمر بالإيمان تحول إلى أثر خالد بإذن الله. وحينما يمر المتدبر على قصة صاحب الجنتين يتجلى له الخطر العظيم للغفلة عن تقلبات الزمن وعدم اغتنام الزمن في شكر الله على نعمه، حيث اغتر ذلك الغافل بما أوتي من نعم وظن دوامها وما ظن أن تبيد أبدا، فكان الزمن شاهدا على زوالها وفي نبأه رسالة تربي في النفس الوعي بسنة التغير، وأن ما بين أيدينا مؤقت قد يتغير أو يزول لأي سبب من الأسباب التي يقدرها الله تعالى، فيدفعنا ذلك إلى حسن العمل والاستعداد والنظر لما نقدمه للغد. وحينما يمر على قصة موسى مع العبد الصالح يبرز له من معاني اغتنام الزمن في طلب العلم والرشد، فقد شد ذلك النبي الكريم الرحال وبذل الجهد معلنا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هي صورة عملية لعزيمة لا تعرف التراخي وحرص على استثمار العمر في الازدياد من العلم طلبا للرشد ولو طال الطريق. فيتعلم المتدبر أن لحظات الزمن أثمن ما ينفق تحصيلا للهداية والمعارف والرشد. ثم تأتيه قصة ذي القرنين مؤكدة قيمة استثمار الزمن في العمل الصالح وخدمة الناس وعمارة مجتمعاتهم وصونها من الفساد والمفسدين، حيث وظف ما آتاه الله في تعمير الأرض ونشر العدل، فصار الزمن في يده وسيلة إصلاح وبناء. وما قبل هذا القصص وأثناءه وبعده في هذه السورة المباركة يجد المتدبر ما تغرسه في القلب من اليقظة الزمنية بما تدعو إليه من اغتنام اللحظات والحذر من تضييع الأوقات. حياة الروح والقلب رحاب الفوز بالقرب مزيل الهم والكرب، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي مراشده ما يمكن من بناء علاقة واعية مع الزمن لنجعل من لحظاته سلما للترقي.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح الجولة الخاصة بالمفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسيال للنقل البحري تدشنون ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع، كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. من العناوين وإلى التفاصيل، أجرى مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلالها بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر معالي السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. رحب سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الأطراف المعنية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن، وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عمان في ديسمبر 2025. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، ثمنت الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتجاوب البناء من قبل الأطراف المعنية في التوصل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة. شارك سلطنة عمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان، كما شاركت في حفل تدشين مدينة قازان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026، حيث ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الذي حضر إلى جانب رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف ندوة الأعمال العمانية الروسية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العمانيين والروس. وتناولت الندوة سبل وآفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، ويعد المنتدى منصة رئيسة للحوار المباشر بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي ويوسع آفاق الاستثمار. دشنت أسيال للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد ضمن 4 ناقلات نفط عملاقة جديدة ستنضم إلى أسطول الشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز حضورها في منظومة النقل العالمية ودعم خططها التوسعية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في قطاع النقل البحري العالمي. وتعد بدبد إحدى ناقلات النفط الخام العملاقة التي تم بناؤها من قبل شركة هانوا أوشيان، إحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والعالم، وجهزت بأحدث الأنظمة المتطورة لتنقية الغازات والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يعكس التزام أسيال للنقل البحري بمبادئ الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية.
ناقشت بعثة الحج العمانية آليات عمل البعثة وما سيتم خلال الفترة القادمة من أعمال لخدمة الحجاج، إضافة إلى مناقشة التجهيزات في مخيمي ميناء وعرفات. وأكد سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية خلال الاجتماع، أكد أهمية التكامل بين مختلف الوفود المشاركة وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات لحجاج سلطنة عمان بما يضمن أداءهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. ومن المقرر أن يتوجه فريق من بعثة الحج العمانية إلى المدينة المنورة غدا السبت لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. عالميا، استشهد فتى فلسطيني شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى قتل برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه. استشهد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا بينهم أطفال برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العدوان على غزة قبل 3 سنوات، وفق حصيلة لوكالة فرانس بريس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة إلى 20 الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع مارس الفائت. وأفاد الاحتلال بأن الجندي قتل خلال المعارك في جنوب لبنان في الوقت الذي أنذر فيه الاحتلال سكان 6 بلدات لبنانية بالإخلاء. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعد إعلانه إبرام اتفاقات تجارية وصفها بالرائعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز. من جانبه قال شي إن زيارة ترامب إلى الصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت لاحق، قال ترامب إن شي وافق على نقاط عدة من قائمة مطالب الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بموضوع الحرب في الشرق الأوسط، قال ترامب إن نظيره الصيني أكد أن بلاده لا تستعد لتقديم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه اتهام إلى راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على كوبا. وسيشكل توجيه اتهام إلى كاسترو منعطفا مفاجئا في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت أن تعاني الجزيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحروقات. وعام 2015 أشرف راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه في رئاسة كوبا أشرف على تقارب تاريخي مع الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، إلا أن ترامب أعاد العلاقات إلى مسار أكثر توترها. قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. أشارت السلطات الأوكرانية إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 إضافة إلى 47 إصابة، وأوضحت أن عناصر الإنقاذ ما زالت مستمرة في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل والبحث عن ناجين. من جهتها قالت روسيا إن هجوما أوكرانيا بالطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين جنوب شرق موسكو.
من جهة أخرى تبادلت كييف وموسكو 205 أسرى حرب من كل جانب بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاق الجديدة بدبد. بعد ليلة دامية في أوكرانيا جراء هجوم روسي موسع كييف وموسكو تتبادلان أكثر من 200 أسير حرب من كل جانب. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بسيف الحقاني وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون

وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال

0: قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في سورة النمل ومع سيدنا صالح عليه السلام. إذا كان من شأن ثمود أن قالوا لصالح عليه السلام، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هكذا كان رد صالح عليه السلام على قومه، إذ قالوا أنهم يتشاءمون منه ويتشاءمون ممن معه، ولكن الأمر لله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. إذن هذا الإنسان المؤمن يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فهذه الاتهامات التي تلقى من قبل القوم الكافرين في حق عباد الله المؤمنين لا يكترث إليها أولئك أهل الإيمان.

قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هؤلاء وقعوا في الفتنة والعياذ بالله. فكان المفترض بهم أن يراجعوا أنفسهم، أن يتأملوا ويتفكروا في عواقب الأمور، وهل يمكن أن يكون هؤلاء يتطير منهم وهم أهل

0: أرضي ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات كما يذكر بعض المفسرين هي في شأن صالح عليه السلام، أن هؤلاء قرروا أن يقضوا على صالح عليه السلام، يقضوا على دعوته، ولذلك كان من شأن هؤلاء الإفساد، كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي يقضون عليه ليلا، نبيتنه لأن المبيت يكون في الليل، ثم بعد أن يقضوا عليه لنقولن، لاحظ معي تأكيد الأمر، لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن يريدون القضاء عليه بالليل، وبعد ذلك يحلفون ويقسمون أنهم لا علم لهم بما حدث لصالح عليه السلام، لكنهم يمكرون والله عز وجل يمكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لأن هذا الكون هو بيد الله عز وجل يصرفه كيفما يشاء. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن ما كان الدمار لهؤلاء فقط، بل كان لهم ولقومهم أيضا. لماذا؟ لأنهم يرضون بذلك، لأنهم يقرونهم على هذا المنكر وعلى هذا الإفساد وعلى هذا الظلم. ولماذا يقتل صالح عليه السلام؟ ما الجرم الذي فعله ليستحق به القتل؟ فالله عز وجل يقول: إنا دمرناهم، يقول الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن كان دمار لهم جميعا، لأنهم رضوا بهذا الفعل في صالح عليه السلام. فانظروا في العبرة: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذا كان عاقبة الظلم، أن تبقى هذه البيوت خاوية لا سكان لها، هذه البيوت التي تترك بين جنباتها العبرة في هذا السكون وهذا المكان الموحش الذي كان قبل فترة يضج بساكنيه، فتسمع ضحكاتهم وصراخهم وتناديهم واستمتاعهم في هذه الحياة، ثم يأتيهم عذاب الله عز وجل فتصبح هذه البيوت خاوية لأجل ظلمهم، نسأل الله تعالى العافية. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء جديد، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة

0: عهد الحاج، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمقيمي الصلاة، بعد أن تحدث الله تعالى عن صفتين من صفات المخبتين وهما وجل القلوب عند ذكره والصبر على ما يصيب الإنسان، انتقل إلى عبادة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقال سبحانه والمقيمي الصلاة ليدل على الصلة الوثيقة بين العبد وربه. فالصلاة هي حياة المؤمن، وهي صلته الدائمة بربه وعنوان إيمانه واستقامته. وفي الحج تظهر عناية الحاج بالصلاة بصورة واضحة، فيحرص على أدائها في وقتها وفي جماعة وفي أطهر البقاع، وربما لا تفوته تكبيرة الإحرام فتراه يقطع الطواف أو السعي إذا سمع النداء، ويسرع إلى الصفوف شوقا للصلاة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المشاعر المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الأحبة الكرام، الصلاة ليست شعيرة وقتية ترتبط بالحج أو برمضان أو بمكان معين، بل هي عهد دائم بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. بل ينبغي للحاج وهو في تلك العراس الطاهرة أن يكثر من الطاعات والنوافل، فهي فرصة عظيمة للاستزادة من الأجور والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أيها المستمعون المستمعات، إن من أعظم ثمار الحج أن يعود الإنسان محافظا على صلاته، قائما بها حق القيام، حاضر القلب فيها، يجد فيها راحته ويأنس بها كما كان يأنس بها في رحلته الإيمانية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها موطن السكينة ومصدر الطمأنينة، وكيف لا تكون كذلك وهي الصلة المباشرة بين العبد وبين ربه. وفي الحج يتعلم الحاج معنى الانضباط في الصلاة، فلكل صلاة وقتها ولكل موقف نداء، فيعتاد القلب تعظيم هذه الشعيرة ويشعر أن الصلاة كلها ينبغي أن تبنى حول الصلاة، لا أن تؤخر الصلاة لأجل مشاغل الحياة. فإن رجع الحاج من حجه ثم فرط في صلاته أو تكاسل عنها فقد خسر أعظم ما تربى عليه في هذه الرحلة المباركة. أخي الحاج، اجعل صلاتك في الحج وبعده أفضل من قبله، وكن من أهل المساجد، وداوم على الجماعة، واستحضر أنك كنت تصلي في الحرم وتقف بخشوع بين يدي الله، فلا يليق بك بعد ذلك أن تتكاسل عن صلاة أو تؤخرها عن وقتها. واجعل من كل أذان تذكرة بتلك الأيام المباركة، ومن كل سجدة عهدا جديدا مع الله، فإن الصلاة هي الحبل الذي يربط القلب بربه، فإذا انقطع ضاع الإنسان وتاه. فيا رب اجعلنا من المقيمين الصلاة، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الذين لا يقطعون عهدهم معك، واجعل الصلاة قرة أعيننا وصلاح قلوبنا، وثبتنا على طاعتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

الحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أبالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.

0: أمي أرجوه أن يقبلها إلهي، وأستعيذ أن بها أباهي، وأسألنه أن يسد الخللا ويغفرا عن التقاة الزللا، وأحمدا كربي حمدا جما أتممت ربي ما أردت نظما، مصليا على النبي وآله وصحبه ومن علا من واله.
1: أحسن، شكرا. عبد الله، نعم. تقول عندك أنت ملاحظة في الدرس الماضي.
2: نعم.
1: إيش ملاحظة؟
2: في الحديث الذي ذكره أخي عادل.
1: نعم.
2: حيث قال هو أعوذ بالله من كل أسد وأسود.
1: إذا قال الحديث من أوله حتى نستفيد كلنا.
2: إن شاء الله. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. رواه البيهقي.
1: أحسن، شكرا. شكرا. هاي سؤالك أنت، تقول شأنك سؤال في الدرس الماضي.
3: نعم. هل هناك فرق بين إحرام الرجل والمرأة؟
1: نعم، لكن حال المرأة المرأة تحرم كما يحرم الرجل بالنسبة إلى الغسل وصلاة الركعتين والتلبية وعقد إحرام لغير ذلك، لكن ما عليها تغطي رأسها، ولا بأس أن تلبس القميص وتلبس وتغطي الرأس وتلبس السراويلات، ما عليها شيء، وتكشف بس تكشف وجهها فقط، يعني وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. كذلك الحرير تمنعنا، والطيب أيضا لا تقربنا، كذلك الحلي أيضا يمنع، وقرطها من أذنها فتنزع. نعم، هذا ما تلبس في عكس الحال تحرم في ثيابها، ما عليها تخلع ثيابه وتلبس ثوبي إحرام إلى غير ذلك. واضحة؟ نعم. لكن عليك تجتنب الطيب، الأشياء التي يكتبها المحرم، الثياب المطيبة التي مسها الوسع والزعفران أيضا تجتنبها، والحرير والحلي. هذا زين. الإحرام ثلاثة أنواع: تمتع وإفراد وإيش وقران، متصبا ملبيا تذكر ما قصدته من نسكيك محرما، متصبا ملبيا تذكر ما قصدته من نسكيك محرما، بعمرة أو حجة أو بهما فأنت قارن مضيف لهما. هناك على كل حال إفراد، وهناك على كل حال تمتع، وهناك يسمى إيش قران. هذا من قصد الحج، إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا. طيب، فالمفرد إذا أراد الإفراد إيش بمعنى يفرد؟ يفرد الحج عن العمرة، أي يحج أولا، وقد يكون اعتمر سابقا ولم يرد العمرة وإنما أراد الحج. نعم. والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، كما مر معكم في التلبية بحجة وعمرة تمامها وبلاغها معرفة. قارن هل يحرم بحجة أي مفرد؟ المتمتع يحرم بعمرة. سأجل الكلام على المتمتع قبل نذكر المفرد. المفرد يحرم في أشهر الحج بالحج، عندما يأتي للميقات يحرم بماذا؟ بالحج. عقل نية الإحرام بالحج، وأن يكون مفردا، وعندما يلبي بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب، بعد أن يحرم من الميقات التزم إحرامه ويأتي مكة، عندما يأتي مكة يطوف طواف التحية، ويسمى طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، ويسمى طواف الورود، ويسمى طواف الوارد. طواف التحية عندما يأتي إلى مكة يطوف طواف التحية فقط. طيب، هل يحل من إحرامه؟ يجاب لا،

0: يبقى محرما إلى متى؟ إلى اليوم العاشر من ذي الحجة. يعني عندما يأتي يوم الثامن يذهب إلى منى ويبيت بمنى ليلة التاسع ويبقى بها حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفات ويقف بعرفات حتى تغرب الشمس، ثم يفيض من عرفات إلى المزدلفة ويبيت بالمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. طيب، وبعد ذلك قبل طلوع الشمس يذهب إلى منى ويرمي كم جمة؟ جملة العقبة. يرمي جملة العقبة. طيب، فإذا رمى جملة العقبة ماذا يفعل؟ أكل حال على يحلنا بالحلق أو التقصير، لأنه ما عليه شيء هدي، ما عليه شيء ذباح. بعد أن يرمي أكل حال يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير. وين أفضل؟
1: الحلق.
0: ما كذلك؟ أفضل الحلق. طيب، هل عليه شيء؟ هل عليه هدي؟ هل عليه صيام؟ لا ما عليه شيء. فمفرد بالحج ما عليه إلا تمام حجه لديه، فلا ذباح لا ولا صيام عليه فيه لا ولا إطعام، ما عليه شيء. هذا المفرد. عرف المفرد؟ هو الذي أحرم بحج وبقي على إحرامه إلى متى؟ إلى اليوم العاشر، إلى أن يرمي جملة العقبة. فإذا رمى جملة العقبة ماذا يفعل؟ أحل من إحرامه. هل بقي عليه شيء؟ نعم، بقي عليه الطواف بالبيت وهيش والسعي بين الصفا والمروة، يذهب ويطوف ويسعى. فإذا طاف وسعى بس انتهى عمله، ما كذلك؟ يرجع إلى منى كغيره ويبقى بمنى يومين أو ثلاثة أيام، اليوم الجمار الثلاث، في اليوم الحادي عشر، في اليوم الثاني عشر إن تعجل، وإذا تأخر في اليوم الثالث عشر أيضا، يوم الجمار الثلاث. هذا هو المفرد بالحج. طيب، قد يسأل سائل منكم، من هل العمرة تسقط عنه؟ الجواب هيش؟ عندما يقول بأنها واجبة ما تسقط عنه. إذا لم يعتمر سابقا، متى يعتمر؟ يعتمر في أي وقت كان، ممكن بعد أيام التشريق يذهب إلى عمرة، وممكن يعتمر في وقت آخر. مسمى هذا مفرد، هذا يسمى هذا هو الإفراد. قلنا النوع الأول إفراد، وعرفت من المفرد من هو المفرد. زين، الثاني القارن بين الحج والعمرة. عندما يأتي إلى الميقات يحرم بحج وعمرة مع بعض. طيب، عندما يأتي إلى مكة يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هذا طواف مسمى، طواف العمرة هذا، ما كذا؟ لأنه وقاب بين الحج والعمرة. طيب، ويبقى على إحرامه أيضا، يبقى على إحرامه. في اليوم الثامن يذهب إلى منى، وفي اليوم التاسع يذهب إلى عرفات ويقف بعرفات ويبيت بالمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. زين، وبعد وقبل طلوع الشمس يذهب إلى منى يرمي جمرة العقبة. طيب، فإذا رمى جمرة العقبة عاد هنا يحل من إحرامه. هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ فيه خلاف بين العلماء، والخلف في الهدي على من قرن، ولا أرى اللزوم شيئا بينا. فعندما يقول بأن عليه الهدي بعد أن يرمي ماذا يفعل؟
1: يهدي
0: يذبح، وبعد أن يذبح يحل من إحرامه بالحلقة والتقصير، وبعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذا طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة كما سيأتي الكلام على هذا. ويسعى بين الصفا والمروة، هذا السعي إيش؟ هو طواف وسعى سابقا للعمرة، وهذا
1: الحج.
0: من هذا مسمى هذا قارن. طيب، هذا عرفت أن المفرد ليس عليه شيء، لا ذباح لا صوم لا إطعام. وهذا القارن هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ خلاف. نعم، خلاف بين العلماء. نعم، وهل يكفيه يعني طواف واحد أو سعي واحد؟ أيضا خلاف. نعم، والخلف في الهدي على من قرن، ولا أرى اللزوم شيئا بينا. نعم. والخلف في السعي وفي الطواف، فقيل سعي وطواف كافي، وقيل بل يلزمه سعيان، وقيل بل يلزمه اثنان من الطواف وكذا سعيان، لأنه للنسكين جمعا فواجب فعلهما مجتمعا. ايش الفرق بين المفرد والقارن؟ المفرد الحج فقط، وهذا القارن ايش بين الحج والعمره. المفرد هل عليه هدي؟
1: لا.
0: طيب القارن هل عليه هدي؟
1: مختلفين.
0: هل يكفيه سعي واحد وطواف واحد او عليه سعيان وطوافان؟ خلاف. طيب من بقي؟ المتمتع. طيب المتمتع هو أن يأتي إلى الميقات، إلى الميقات ويحرم بعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج يحرم بعمرة في أشهر الحج ويؤدي مناسك العمرة، فإذا أدى مناسك العمرة أحل من إحرامه، أحل من إحرامه، صار محلا بعد أن يؤدي مناسك العمرة. شوف هكذا القارن هل أحل بعد أن أدى مناسك العمرة؟
1: لا.
0: هذا المتمتع على كل حال يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي مكة ويطوف ويسعى، فإذا طاف وسعى فقد انتهت مناسك العمرة ويحل من إحرامه، يبقى متلذذا متمتعا، يفعل ما يشاء على كل حال، ما يعني مما أحله الله سبحانه وتعالى. هذاك القارن ما ممكن مثلا يتطيب، ما ممكن يكون حاليني أي يفعل أي حاجة يفعله المحرم، أما المتمتع بعد الإحلال يفعل حتى يجامع، ما كذا؟ يتطيب ولا متطيب يفعل أي شيء يفعله المحل، تمام؟ إلا صيد الحرام فقط، يعني الحل له كل شيء إلا صيد الحرام، فإنه حرام على المحلين والمحرمين. طيب إلى متى يبقى متلذذا متمتعا بإحلاله؟ إلى اليوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة، فاليوم الثامن عاد يحرم. بماذا يحرم؟ بالحج. من أين يحرم؟ من الحرم، من أي مكان، من مكة، سواء كان من مسجد الحرام، من مسجد الجن، من البطحة، من أي، ولو من منى، من أي مكان من الحرم، وبعد ذلك يتجه إلى منى كما يتجه المفرد والقارن، يبقى بمنى على كل حال، يصلي فيها خمس صلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس لكل حال يذهب إلى عرفات ويبقى بها ويقف بعرفات بعد الزوال إلى غروب الشمس. انتبهوا عندما يقول إلى غروب الشمس، وقوف إلى غروب الشمس، ما إلى قبل غروب الشمس، إلى غروب الشمس، يعني ما ينصرف أحد من عرفات إلا بعد أن تغرب الشمس، ويذهب إلى المزدلفة ويبيت بها زين، ويصلي الفجر، يصلي المغرب والعشاء جمعا بين عبارة في المزدلفة، كما أنه يصلي الظهر والعصر يعني جمعا في عرفة زين، وبعد طلوع الفجر يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك يذهب قبل طلوع الشمس إلى منى، وبعد طلوع الشمس عاد يرمي جمعة العقبة، وبعد أن يرمي جمعة العقبة ما يفعل؟ يذبح، لأن عليه ذباحة، عليه هدي، عليه ما عليه هدي؟
1: نعم.
0: عليه هدي. فمن تمتع في العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. زين. وبعد أن يذبح هديه ماذا يفعل؟ يحلق. لكن الحال يحل من عمرته بإيش؟ بالحلق أو التقصير. والحلق كما عرفتم هو أفضل. زين. وبعد ذلك يذهب إلى مكة، يطوف طواف الزيارة، ثم يسعى بين الصفا والمروة وتم حقه. هنا هذا متمتع. أي الأنواع أفضل؟ التمتع هو الأفضل، وهو الأيسر والأسهل، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه أصحابه، لو استقبلت بأمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا هو الأفضل وهو أيسر. القارن يبقى بإحرامه، مثلا لو مثلا أحرم بالحج مثلا في شوال، كم يبقى؟ شوال القاعدة وعشر أيام ذي الحجة وهو على إحرامه وكذلك القرن، وهذا كل حال تمتع أسهل وأفضل، أسهل وأيسر وهو الأفضل، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة متمتعا، ومنهم من قرن، ما كذلك؟ عرفتم الأفضل؟ طيب، هذا التمتع لابد يكون له شروط، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ولو في أول يوم من شوال. الشرط الثاني أن يؤدي عمرته في تلك السنة ويحل من عمرته ويبقى متمتعا متلذذا بالإحلال إلى أن يحرم بالحج، يحرم بالحج أيضا في تلك السنة، وأن لا يرجع إلى أهله بعد العمرة، وأن لا يكون مكيا. شوف، أن يحرم بالحج في أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وأدى عمرته ثم أحرم بعد ذلك بالحج، هل هو متمتع؟ لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج وإنما اعتمر في رمضان. طيب، هنا سؤال، لو أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وجاء إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في أول يوم من شوال، يعني أحرم قبل شوال، أحرم في اليوم 30 من رمضان وأكمل عمرته متى؟ في شهر شوال، هل يكون متمتع ولا لا؟ مذهب الأكثر لا، ما يكون متمتع، نعم، غير متمتع. نعم. ورأي الإمام جابر بن زيد أن يعتبر متمتع، واضحة؟ طيب، وسؤال، لو مثلا خرج مثلا في شهر ذي القعدة واعتمر ثم رجع إلى بلده ثم ذهب إلى الحج وحج، هل يعتبر متمتع؟
1: لا،
0: لأنه رجع إلى أهله. نعم. لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج واعتمر وبقي في مكة ولم يحج في تلك السنة وإنما حج من وإنما أدى الحج في السنة الثانية، هل يعتبر معتمر؟ لا. طيب، زين، هل يعتبر متمتعا؟
1: لا.
0: الإجابة لا. المكي هل عليه هدي مكي؟
1: لا.
0: لا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هكذاك؟ زين. ومتمتعون من الآفاق، شوفها من الآفاق، عليه هدي لازم إهراقه، من لم يجد يصوم ثلاثا قبل أن يعود والسبعة إذا أما الوطن. طيب، ما الذي يلزم المتمتع؟ يلزمه هدي، ما كذلك؟
1: نعم.
0: إيش الدليل؟ تفضل، إيش الدليل؟
1: نعم،
0: تفضل يا أخوان.
2: نعم
0: نعم.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة.

0: شديد العقاب.
1: أحسنت، شكرا. هذا يلزمه هدي، فمن لم يجد هدي فعليه أن يصوم كم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج، يوم السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، تم من 3. طيب السابع متى يأتي بها؟ إذا رجع. إيش معنى إذا رجع؟ هل إذا وصل بلده أو إذا قفل راجعا إلى بلده؟ خلاف بين العلم. مو فائدة الخلاف، فائدة الخلاف له الصوم في الطريق قبل أن يصل بلده، هل يجزيه الصوم؟ من قال بأن المقصود بالرجوع هو القفول إلى الوطن قال يجزيه، ومن قال بأن المقصود بالرجوع هو وصول الوطن هذا بعد لم يصل قال ما يجزيه. ما كذاك؟ طيب متى يصوم الثلاث؟ اليوم السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن. طيب متى يصوم السبع؟ إذا وصل وطنه. نعم. وهل إذا إذا إذا صامها في الطريق يجزيه ذلك الصوم ولا لا؟ خلاف، بناء على الخلاف في الرجوع، إذا رجعتم، هل إذا قفلتم راجعين أو إذا وصلتم إلى أوطانكم؟ خلاف معهم. واضحة؟ طيب انتهى. طيب الوقت انتهى، وقد نناقشكم في الموضوع هذا، لابد على كل حال تفرقون ما بين هذه الانواع الثلاثه، التمتع والقران وايش والافاضه، تصور كامل يعني. نعم، بارك الله فيكم.
0: امين.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
0: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
0: آمين.
1: ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
0: آمين.
1: واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: سنن الفطرة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وبارك في البر سعيكم، له تعالى الحمد من زاحت حجب الليالي وأشرقت نفوس ساعية.

0: للمعالي. ما أجمل ما سنه لنا هذا الدين الحنيف لنعيش حياة طيبة، ومن ذلك ما شرعه من سنن الفطرة، تلك الهدايات الربانية التي تجمع بين جمال الظاهر ونقاء الباطن، وهي خصال وإن بدت يسيرة في ظاهرها إلا أنها عظيمة في آثارها، شرعت لنا لتبقى حياتنا على فطرة سليمة نائية عن التكلف، دانية من الطهر والنظافة والاستقامة والاعتدال. وسنن الفطرة هي تلك الخصال والعادات الصحية ونظافة الشخصية التي جبلت النفوس عليها اقتداء بأنبياء الله عليهم السلام، محققة كمال النظافة وحسن المظهر، وتتعلق بجمال الصورة وطهارة البدن، وتركز على التنظف وإزالة ما يجب وينبغي مما يطول من البدن حفاظا على النظافة. سنن الفطرة تغرس معنى العبودية في التفاصيل الصغيرة، فتستشعر النفوس المؤمنة أن طاعتها لله لا تقتصر على العبادات الكبرى، بل تشمل سائر عاداتها اليومية، فيتجدد الإيمان مع كل التزام، مع استحضار نية القرب في كل فعل وسلوك. سنن الفطرة تربي النفوس على الانضباط والعناية بالنفس، وعلى الذوق الرفيع والنظام وحسن الاهتمام، والاعتياد على النظافة والترتيب، واكتساب سلوك حضاري بما يعكس وعيها ويظهر قيمها ويؤثر في من حولها ويجعلها قدوة حسنة. سنن الفطرة تمنح شعورا بالراحة والرضا، فالنظافة والطهارة وتحسين المظهر من معززات الثقة بالنفس، ومما يخفف التوتر والضيق، ويبعث في النفس طاقة إيجابية تدفع أصحابها نحو العطاء وجميل التفاعل في الحياة. سنن الفطرة ذات فوائد وعوائد، بالحفاظ على نظافة البدن والوقاية من كثير من الأمراض والعلل، وهي مسهمة في التوقي من العدوى، هي نظام وقائي متكامل ينسجم مع مقاصد شريعتنا في حفظ النفس. سنن الفطرة لها آثارها الاجتماعية، فهي تعزز القبول بين الناس، فحينما يحرص المرء على حسن مظهره وطيب رائحته وجميل نظافته، فقد سلك مسالك تقوية الروابط وفتح القلوب وإشاعة الاحترام وزيادة الشعور بالتقدير. لك الحمد، لك الحمد، بينت نهج النجاح ويسرت يا رب سبل الفلاح. لك الحمد حمدا يضيء سناه كما نور الأرض ثغر الصباح. فهيا بنا لله ربنا الذي بين لنا من رحمته سنن الفطرة، منظومة متكاملة، إيمانية صحية، تربوية جمالية، تصنع إنسانا سويا يعيش بانسجام واطمئنان أينما كان. روائع القطوف،
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم

إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200.

من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ووقفنا عند كلمة حفدة، ويذهب إلى الذهن أن المقصود بالحفدة هم أبناء الولد، إلا أن المشهور في لغة العرب خلاف ذلك. ويمكننا أن نقرأ في هذا الشأن ما أورده إمام العربية الأكبر، وهو المسلم إليه في هذا الباب، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، حيث قال: الحفد الخفة في العمل والخدمة. قال: حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وسمعت في شعر محدث: حفدا أقدامها، أي سراعا خفافا. وقد جاء في الأثر أيضا على ما ذكر، أو في الدعاء: وإليك نسعى ونحفد، أي نخف في مرضاتك. والاحتفاد السرعة في كل شيء. قال الأعشى: ومحتفد الوقع ذو هبة، أجاد جلاه يد الصيقل. وقول الله عز وجل: بنين وحفده، يعني البنات، وهن خدم الأبوين في البيت. ويقال: الحفدة ولد الولد، وعند العرب الحفدة الخدم. ونجد شيئا من هذا الباب عند الإمام الآخر من أئمة العربية، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، حيث قال: بنين وحفدة أعوانا وخداما. قال: أي جميل، حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال، واحدهم حافد. ومعنى كلامه أن مفرد حفدة حافد، خرج مخرج كامل، والجميع أي والجمع، والجميع كملة. فيقال أيضا حافد وحفدة، كما يقال كامل وكملة. وخلاصة القول أن المشهور عند العرب أن الحفدة هم الخدم، وهذا المعنى هو الذي اكتفى به أبو عبيدة معمر بن المثنى. وقد ذكر الخليل بن أحمد بأنه عند العرب أن الحفدة هم الخدم، ولعل الآية ترشد إلى هذا المعنى أيضا، لأن القرآن ذكر البنين، والبنين ترد أيضا ويراد بها مطلق الأولاد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولعل هذا المعنى مراد في القرآن. ولذلك جاء في الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا أثغروا، والمعنى إذا أفصحوا، بحيث صار الواحد منهم يتكلم كلاما بينا، وغالبا ما يكون ذلك في السابعة. ولذلك جاء في أثر آخر: علموهم الصلاة أو مروهم بالصلاة لسبع. وفي الأثر الآخر: مروهم بالصلاة إذا أثغروا، أي إذا صاروا يتكلمون كلاما ظاهرا بينا، أو إذا أفصحوا، على ما جاء عند الإمام أبي الحواري محمد بن الحواري في جامعه، وهو من الأعلام الكبار في الفقه والأصول والعربية والتفسير. وقد عاش في القرن الثالث الهجري، وقد يكون في النصف الثاني من، أي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وقد يكون أدرك أول النصف الأول من القرن الرابع الهجري، على ما جاء في كتاب إتحاف الأعيان لفضيلة الشيخ القاضي العلامة سيف بن حمود البطاشي، وهو كتاب مفيد في بابه فائدة عظمى. وقد ذكر الإمام أبو الحسن

حواري بأن كلمة الأبناء ومثلها كلمة البنين تأتي ويراد بها الأولاد، بحيث يراد بها الذكور والإناث، ولذلك لعل المقصود بقوله وجعل لكم من أزواجكم بنين أي أولادا، فيدخل في ذلك الذكور والإناث. والحفدة على ما اشتهر في لسان العرب على ما ذكر الإمام الخليل بن أحمد، وهو ما اقتصر عليه الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، هم الخدم. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ورزقكم من الطيبات، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ بل وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رزق فعل ماض مبني على الفتح. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل رزق ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من الطيبات، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الطيبات. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالفتح، وعدلوا في هذا الموضع من التحريك بالفتح إلى التحريك، بل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح، فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أن الأئمة نصوا بأنه يجوز الوجهان في هذه الحال، فيجوز أن يكون التحريك بالفتح على ما هو شائع في هذه القراءة القرآنية، ويجوز أن يكون التحريك بالكسر، وقد نص على جواز الأمرين الإمام الأكبر العوتبي في كتابه الإبانة. الطيبات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من الطيبات يجوز أن يكون صفة لمقدر أو لمحذوف، والتقدير رزقكم رزقا من الطيبات، وعلى هذا الجار والمجرور من الطيبات في محل نصب صفة لمقدر، وذلك المقدر نكرة، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الطيبات أو كان من الطيبات، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل رزق، رزقكم من الطيبات، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل رزق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل رزق، ومن هنا للتبعيض، وقد تكون للبيان، والمعنى رزقكم بعض الطيبات،

0: بحيث يرزق فئة من الناس شيئا من الطيبات أو بعضها، ويرزق آخرين بعضا آخر يكون مختلفا عن الذي رزقه الجماعة الأولى. ولذلك هذا هو الاختلاف أو التنوع في الرزق الذي يجعل الناس محتاجا بعضهم إلى بعض. ولذلك جاء في القرآن الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليكون بعضهم مسخرا لبعض. وقد أخذ الشاعر هذا المعنى فقال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يفهموا خدموا. فتجد الواحد يخدم منهم الآخر من حيث لا يشعر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. والجملة الفعلية رزقكم من الطيبات في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون استفهام، وهو هنا غير حقيقي، فهو مجازي لأنه لا يطلب به جواب، وإنما سيق لغرض من الأغراض التي يساق لها الاستفهام الذي لا يطلب به جواب. وقد يكون الغرض هنا الإنكار: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء تقدم أنه يجوز أن تكون عاطفة، بحيث تكون الجملة بالباطل يؤمنون معطوفة على جملة استئنافية مقدرة، والتقدير على سبيل التقريب: أيجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وجوز أن تكون الفاء زائدة، وهو المعبر عنه بالصلة عند جماعة من النحاة، كما نجد ذلك وجها من التعبير عند الإمام الخليل بن أحمد، ونجده أيضا في كتاب الإبانة عند الإمام العوتبي. وقد تقدم أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى يعبر بالزائد ويجمعه على الزوائد، والمعنيان جائزان، فيجوز في هذه الفاء أن تكون زائدة، والمعنى أنه يؤتى بها للتوكيد، بحيث يكون ذكرها أو يكون من المعنى عند ذكرها ما لا يكون من المعنى عند عدم ذكرها. وعلى هذا يكون التقدير على جهة التقريب للمعنى: أبالباطل يؤمنون. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بالباطل جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا نزال موصولين ومتواصلين مع الآية التي تحمل الرقم 11 من آيات سورة البقرة بعد 100 بإذن الله تعالى.
7: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبر ما تبقى فيها؟
5: أتلوها وإن كنت قد تلوتها في حلقات سابقة، فأتلوها مجددا.

0: طين. صدق الله العظيم.
1: أول سؤال تبدأ به يا داود ما هو؟
2: الإعراب يا أستاذنا.
1: إعراب ماذا يا أحمد؟
3: إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية، وهو قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: اقتراحكما حسن جدا. قل الخطاب لمن؟
2: لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقل نقول عنه
3: فعل أمر
1: مبني على
2: السكون،
1: على السكون، لأنه فعل صحيح ولم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الفاعلة. قل هاتوا، أين فاعل قل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
1: قل هاتوا، ويمكن أن يكون هذا الخطاب لكل من يتوجه له الخطاب من المسلمين ومن دعاة الدين. قل هاتوا برهانكم. هاتوا،
3: هاتوا أيضا فعل أمر.
1: قال بعض العلماء هاتوا فعل أمر لأنه اتصل به الضمير، وهذا هو المشهور عندهم. وبعضهم يقول هو اسم فعل ويرده اتصال الضمير به، لأن أسماء الأفعال لا تتصل بها الضمائر البارزة. قل هاتوا، إذن إذا كان فعل أمر فالماضي منه
2: هاتا يا أستاذنا،
1: والمضارع يهاتي.
2: يهاتي؟
1: نعم. ومنهم من يقول الهاء بدل الهمزة، أصله آتوا أي أعطوا.
3: فأيهما الأصح يا أستاذنا؟
1: الأشهر والأصح أن هاتوا فعل أمر غير متصرف تصرفا تاما، فهو فعل أمر لأن الواو اتصل به أي الضمير، وأسماء الأفعال لا تتصل الضمائر بها. ويمكن أن يكون الفعل هذا مقصورا على صيغة واحدة أي على صيغة الأمر. قل هاتوا برهانكم.
3: فماذا نقول عن الواو يا أستاذنا؟
1: أليست فاعلا لهات وهو فعل أمر؟ تقول هاتي يا فلان، وتقول للمؤنثة هاتي ما عندك، وتقول للجماعة
2: هاتوا ما عندكم،
1: وهكذا. فالواو فاعل الفعل، فاعل لفعل الأمر. برهان
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: وبرهان مضاف
3: والكاف مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. إن كنتم، إن
2: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
1: ولكنه هنا جزم الجملة التي بعده، فهي في موضع جزم برمتها. إن كنتم، كان
3: فعل ماض ناسخ.
1: أين اسم كان؟
3: التاء
2: يا أستاذنا،
1: والميم علامة للجمع. أين خبر كان؟
3: صادقين،
1: فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، إذ هو جمع مذكر سالم. إن كنتم صادقين، كنتم صادقين كما قلنا هو فعل الشرط، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين
3: فهاتوا برهانكم،
1: فهذا الجواب محذوف بدليل ما قبله عليه، وإنما قدم ما يدل على الجواب اهتماما به وتبكيتا لهم إن كنتم صادقين.
2: ولكن يا أستاذنا، ما فائدة المجيء بإن؟
1: فائدة المجيء بإن هنا لندرة وقوع صدقهم أو استحالته، وخصوصا في هذا الموضع، فإن يليها ما هو مستحيل الوقوع كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ويليها ما هو نادر الوقوع كصدق هؤلاء إن كنتم صادقين فهاتوا. وقد يليها أيضا مجرد فعل الشرط بصرف النظر عن ندرة الوقوع أو استحالته أو غير ذلك.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: في قوله تعالى تلك أمانيهم،
1: تعود إلى سؤال آخر في هذه الجملة؟
3: نعم يا أستاذنا.
1: ماذا تريد أن تقول؟
3: أسألك يا أستاذنا عن هذا الجمع أمانيهم، لقد فسرت في الحلقة الماضية أنها كانت أمنية واحدة، فلماذا جمعت هنا؟
1: هي قولة واحدة صدرت منهم من قائليهم، ولكنها جمعت إما باعتبار أن أمنية اليهود غير أمنية النصارى، وأمنية النصارى غير أمنية اليهود، باعتبار أن كلا الفريقين يريد الجنة لنفسه لا لغيره، فهما أمنيتان، فيكون الجمع موضوعا موضع التثنية، هذا وجه.
2: والوجه الآخر يا أستاذنا ما هو؟
1: الوجه الآخر أن الأماني تعددت من كل فرد من أفرادهم، فهي باعتبار أفرادهم أمان وليست أمنية واحدة.
3: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
1: تقصد لجمع الأماني أي جمع أمنية؟
3: نعم،
1: يمكن أن تكون الإشارة عائدة إلى كل ما تقدم، بدءا من قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ومن قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهي أمان كثيرة تمنوا للمسلمين أن لا ينزل عليهم من خير من الله، وهم أيضا يتمنون أن لا يدخل المسلمون الجنة، فهي أمان متعددة، يمكن أن تكون تلك هذه الإشارة عائدة إلى كل ما تقدم. وإذا أرجعناها إلى هذه القولة أو هذه المقولة فحسب، فتكون الأمان باعتبار أمان الأفراد، أي كل فرد منهم يتمنى ذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم؟
1: قل أمر جازم لكل من وجه إليه، فإذا كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور أن يطالبهم بالبرهان تبكيتا لهم وإظهارا لباطلهم، وإن كان موجها إلى كل داعية من دعاة الإسلام فيكون كذلك أيضا، هو أمر جازم فهو يقتضي الوجوب.
3: فهل لا تخبرنا عن البرهان وأصل اشتقاقه يا أستاذنا؟
1: جميل جدا. البرهان إما أن يكون مأخوذا من القطع الذي هو البره.
2: القطع هو الذي هو البره؟
1: نعم، البره القطع، فتكون الألف والنون زائدتين، برهت الشيء أي
3: قطعته.
1: جميل. وإما أن يكون البرهان مأخوذا من البرهنة.
2: البرهنة؟
1: نعم.
2: وما المراد بالبرهنة يا أستاذنا؟
1: البيان الواضح الساطع، ولذلك أطلق البرهان على الحجة والدليل، فالمقصود هنا: هاتوا برهانكم، أي حجتكم القاطعة وبيانكم الذي لا بيان مثله، هاتوا برهانكم على مقولتكم هذه إن كنتم صادقين.
3: فما جمع البرهان يا أستاذنا؟
1: جمعه براهين. نعم، كسلطان وسلاطين، فالبرهان يجمع على براهين.
2: وما الفرق يا أستاذنا بين البرهان والحجة والدليل؟
1: هي ألفاظ مترادفة كل منها تؤدي معنى الدليل القاطع، ألفاظ مترادفة كل واحد منها يؤدي معنى الدليل القاطع. ويقول المناطقة: البرهان قياس مركب من قضايا يقينية، ولا شك أنه الحجة والدليل.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: ماذا يقصد بقوله تعالى: إن كنتم صادقين؟
1: يقصد من ذلك: إن كنتم صادقين في مقولتكم هذه فأتوا بدليل واضح قاطع من كتاب عن الله سبحانه وتعالى أو من قول نبي من أنبيائكم، لأن العقول لا مدخل لها في هذا الشأن، ذلك يحصل بالسماع، ولن يأتوا أيضا بحجة قاطعة، فالمقصود من ذلك أن أمانيهم تلك أمان كاذبة، وأن مقولتهم لا دليل عليها.
2: وما المغزى يا أستاذنا من ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: إن كنتم صادقين؟
1: المغزى من ذلك بيان حالهم أنهم ليسوا على صدق أبدا فيما يدعونه، وأنهم كاذبون في تلك المقالة وغيرها، لأن كلمة صادقين هنا لم يذكر متعلقه، فلم يقل إن كنتم صادقين في ذلك، بل كأنه سلب الصدق عنهم تماما، كما سلبه عن المشركين في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
2: وما معنى الصدق يا أستاذنا؟
1: الصدق هو الخبر المطابق لما في الواقع، فإذا أخبر الإنسان بشيء مطابق لما هو في الواقع فقد صدق، وإن أخبر بشيء مخالف لما هو في الواقع فقد كذب. فالصدق إخبارك بالشيء مطابقا للواقع، والكذب ضده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وبانتهاء وقتنا لهذا اليوم ننهي حديثنا عن هذه الآية، لنتوجه إلى الآية التي تليها غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبح

أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

ويسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

تستكبر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

0: موتا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ

0: التربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. واليوم ننتقل بعون الله تعالى مع سيدنا صالح عليه السلام وإلى مشهد آخر في سورة المؤمنون. وهذا المشهد، هل هو مع صالح عليه السلام أم مع غيره من الأمم؟ في هذا خلاف بين المفسرين، والذي يعنينا في هذا البرنامج هو أخذ الدروس والعبر بغض النظر هل هذا كان مع صالح عليه السلام أم مع غيره من الأنبياء، فإننا نريد أخذ الدروس والعبر حتى ولو كان هذا الكلام ليس مع قوم صالح عليه السلام، فإن المقصد من هذا هو أخذ العبرة. يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. واضح، وهذا ذكرناه في لقاءات ماضية، أن النبي يرسل في قومه فأرسلنا فيهم رسولا منهم. ماذا كان رد قوم هذا النبي الكريم؟ قال: الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. إذن هذا رد الملأ، وقلنا الملأ هم الذين يملؤون أيدي أتباعهم من العطاء والنوال. لماذا؟ ليبقوا أتباعا لهم، لأن في هذا مصلحة لهم. أو الملأ الذين يملؤون العين لهيئتهم وما هم فيه من الخدم والحشم والمال والجاه، فلذلك يسمون ملأ. طيب، هؤلاء الملأ ما كانوا على الإيمان. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. إذن هؤلاء كانوا مترفين، والترف أيها الإخوة ذكره الله عز وجل في مواضع مختلفة من كتابه الكريم. فكيف كانت نظرة القرآن الكريم إلى الترف؟ يقول الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وفي سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. في سورة المؤمنون: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وفي سورة الأنبياء: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وفي سورة المؤمنون أيضا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. في سورة الواقعة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذن هذه تقريبا ثمانية مواضع ذكر فيها الله عز وجل الترف. وسنجد ونخلص من هذا الأمر أن الترف مرتبط بالفسق، ومرتبط بالضلال الذي هو ضد الهداية. وهذا الترف مرتبط بالظلم والسكوت عن الفساد في الأرض. وهذا الترف مرتبط أيضا بمواجهة الدعوة والإصلاح. وسنجد أن الترف أيضا له علاقة باستحقاق عذاب الله عز وجل لعدم الاتعاظ بما يصيب القوم الظالمين.